عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثة. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. أخرجه البخاري. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. أخرجه البخاري. عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد الصباهي. ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد الصباهي، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. أخرجه البخاري. عن ابن عباس أنه أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. أخرجه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة.

عيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. أخرجه البخاري.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الحديد والمجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الحديد والمجادلة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 77.
1: باب صوم يوم عرفة. الحديث 836 عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. الحديث 837 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج عليه وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج. باب التعجيل إلى الموقف. الحديث 838 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ باب السير إذا دفع من عرفة. الحديث 839 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. الحديث 840 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. الحديث 841 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قال: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. الحديث 842 عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. باب من يصلي الفجر بجمع. الحديث 843 عن عبد الله رضي الله عنه أنه قدم جمعا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. باب متى يدفع من جمع. الحديث 844 عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. باب ركوب البدن. الحديث 845 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. باب من ساق البدن معه. الحديث 846 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاتها وحدها منهج كامل، وما انحرف المسلمون ودفعوا ثمن انحرافهم إلا بسبب بعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ليس في اللغة العربية صيغة نفي أشد من هذه الصيغة، سماها علماء اللغة نفي الشأن، يعني مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون وهم مطبقون لسنة رسول الله. وأنت فيهم أي سنتك مطبقة في حياتي. وكلما انحرف المسلمون عن سنة نبيهم ذاقوا من المحن والمصائب ما لا قبل لهم به. أيها الإخوة الكرام، حينما تعاني الأمة أنواعاً شتى من المآسي والنكبات تتنوع طرائق مواجهة هذه المحن. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. هناك من يواجه هذه المحن بحالة مرضية اسمها اللامبالاة، وهناك من يواجه هذه المحن والمصائب بانكبابه على الملذات، على الطعام والشراب أو على الجنس، وهناك من يواجه هذه المحن بأوهام، بأحلام، بحالات من الغيبوبة عن الوعي. فريق من الناس وجد ملاذه في تتبع الرؤى والأحلام وتعبيرها بطريقة حالمة، ثم يستسلم لخدر هذه الأحلام ويترقب تعبيرها. أيها الإخوة الكرام، إن شدة المعاناة والضعف وثقل الهزيمة وخور العزائم وغلبة اليأس آلام محرقة تبعث في النفوس التي تعانيها التعلل بالأمان الكواذب والهروب من الواقع المأزوم إلى أطياف الأحلام، حالة مرضية. قلت لكم هناك من يدخل في حالة اللامبالاة، هناك من ينكب على الملذات، هناك من يواجه هذه المحن لا بمنهج الله عز وجل ولكن بأوهام من الرؤى والأحلام. بالمناسبة أيها الإخوة، البطولة أن تعتقد أن هذه المصائب التي تحل بالمسلمين ليست قهراً من عدو من بني البشر، إنما هي تسليط من خالق البشر، والفرق كبير إذا فهمتها غلبة لعدو متمكن قاهر تقع في اليأس وقد تستسلم وقد تستخزي، وإن فهمتها تسليطاً من خالق البشر لعلة فينا. الكرة إذن عندي، إذن أبحث عن الحل، أصطلح مع الله، أتوب إلى الله، أراجع أوراقي، أرتب أوراق بيتي، أدقق في دخلي، في إنفاقي، في خروج بناتي وزوجتي. حينما أرى ذلك تسليطاً الحل عندي، أما إن رأيته قهراً مما يناسب الشعور بالقهر أن تستسلم وأن تستخزي. نحن بحمد الله في بلدنا الطيب لازلنا بخير، ولكن من لم يهتم بأمر المسلمين في من حولنا فليس منهم، من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. أيها الإخوة، هؤلاء الفريق من البشر يواجهون المحن بأوهام، وهذه الأوهام تدغدغ عواطفهم ويرتاحون لها ويجترون دلالاتها ويقعدون عن العمل. هذه في الحقيقة أكبر مصيبة. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. هذا الهروب من الواقع المؤلم إلى الأحلام هو صورة أخرى من الهزيمة النفسية، وشاهد آخر من شواهد غيبة الوعي. أكبر مصيبة يتحملها الإنسان أن يكون غافلاً عن الله، أن يكون غافلاً عن الوعي الصحيح. أيها الإخوة الكرام، هذا الأسلوب في مواجهة المحن بالأحلام والرؤى أيضاً نوع من الهزيمة النفسية.
وأنا دائما أقول هذه العبارة: إن الحقيقة المرة أهون من الوهم المريح. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الأحلام والرؤى تقودنا إلى الشعوذة وإلى الخرافات وإلى نبوءات كاذبة لا تقوم إلا في من هان عليه أن يعيش بغير عقل. أرأيتم إلى هؤلاء الصحابة الكرام الذين أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابياً أنصارياً ذا دعابة، هكذا ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، هذا الأمير قال: أضرموا ناراً، فأضرموها، فلما أضرمت قال: اقتحموها. ألست أميركم؟ أليست طاعتي طاعة رسول الله؟ تردد أصحاب رسول الله في اقتحامها تنفيذاً لأمر أميرهم أو في تحكيم عقولهم الواضحة في أنهم إنما آمنوا بالله فراراً من النار، فكيف يقتحموها؟ فلما عرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف، إنما الطاعة في معروف. فلذلك لا تقوم هذه الأوهام إلا من هانت عليه نفسه، وهان عليه أن يعيش بغير عقل يزعه عن الشطط، وهان عليه أن يغفل عن مقاصد الشريعة، وهان عليه أن يعيش تبعاً وذيلاً لكل ناعق. أيها الإخوة الكرام، الذي يعيش عالم الأحلام الموهوم فيؤثره على الواقع المشهود لجدير أن يقول ما لا يفعل وأن يفعل ما لا يقتضيه عقل صريح ولا يقتضيه شرع صحيح، لأنه يريد أن يحقق أحلامه ويرضى بها ويجعل من وساوس منامه، وإن أسخط الرحمن وأجلب على نفسه وعلى غيره المفاسد والفتن منهجاً في حياته. لذلك يصبح هذا الإنسان الذي يعيش الأحلام والرؤى وتعبيرها غير الصحيح تكون هاجسه ودافعه إلى سلوك معين، مثل هذا الإنسان ضل سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ننتفع من الماضي، وينبغي أن ننتفع من الدروس والعبر التي نستنبطها من سيرة سيد البشر. سوف آتيكم بموقفين من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. هو سيد الخلق، لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأما بعد النبوة فرؤياه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، رؤياه وحي يوحى، وهو المعصوم من تلاعب الشيطان، والذي تنام عينه ولا ينام قلبه. ومع هذا كله فإليكم شاهداً من سيرته، إن سيرته صلى الله عليه وسلم منهج كامل. أما الشاهد فإنه لما حشدت قريش رجالها وخرجت في غزوة أحد لتسأر لقتلاها في بدر، استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: أيخرج إليهم أم يمكس في المدينة؟ لأن الله عز وجل أمره، فقال: وشاورهم في الأمر. مشاورة أصحابه منهج وأمر إلهي، وكل أمر إلهي يقتضي الوجوب. استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ وأخبرهم أنه رأى رؤيا، وما رؤياه إلا من الوحي، رؤيا النبي وحي. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ورأى رؤيا ملخصها قال: رأيت بقرا تنحر، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني قد أدخلت يدي في درع حصينة. فتأول عليه الصلاة والسلام البقرة بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة.
استشارهم وعرض عليهم رؤياه، ورؤياه وحي، فكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلها المشركون قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك. وقال بعض الأنصار: والله يا رسول الله، ما دخلت علينا في الجاهلية المدينة، أفتدخل علينا في الإسلام؟ وأبى أكثرهم إلا الخروج. عرض عليهم رأيه وعرض عليهم رؤياه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثرهم يريد الخروج قال عليه الصلاة والسلام: فشأنكم إذن نخرج. ثم نهض ودخل بيته ولبس لأمته أي درعه وخرج عليهم، فقالوا: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. يا رسول الله، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو يعلمنا الآن، ألا نتردد. التردد مرض، التردد آفة كبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج أصحاب النبي إلى أحد. ماذا فعل النبي؟ اعتمد المشورة ثباتاً منه على المنهج الذي ارتضاه له ربه، وترك العمل بإيحات رؤياه تلك ودلالاتها، فلم تثنه رؤياه عن الخروج للقتال ولم يغر بها. ترك رؤياه ونفذ مشورة أصحابه. إذن ما شأن الرؤيا في حياة المؤمن؟ بشارة أو إنذار. لا يمكن أن يبنى على الرؤيا حكم شرعي، ولا موقف سلوكي، ولا فعل أو ترك فعل. بشارة أو إنذار ليس غير. أيها الإخوة الكرام، إنما دفع النبي للخروج مشورة أصحابه لما استشارهم، ومشايعة منه لرغبتهم في الخروج، وترك الرؤيا تدور مدار الإنذار والتبشير. إن الثبات الذي لم تصرفه الرؤيا عن التزام المنهج الصحيح والانقياد له هو الثبات الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه القرآن، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت القرآن، المنهج الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا شاهد أول. ممن الرؤيا؟ من سيد الخلق. هي نوع من الوحي، نوع من الأمر، ومع ذلك أخذ الأمر القرآني في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وترك الرؤيا التي هي بمثابة وحي غير متلو. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: ثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خيرة الله من خلقه، وصفوة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت.

بينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه

0: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه يحيي عباده كما جاء في الآية الكريمة وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبين أن الله يفصل الآيات من أجل أن يظهر المجرم على حقيقته، أمر نبيه عليه وآله الصلاة والسلام أن ييأس المشركين الذين كانوا يتمنون أن يدهن النبي عليه وآله الصلاة والسلام كما جاء في الآية الكريمة ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ييأس هؤلاء المشركين مما كانوا يتمنون، فقال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، نهيت أن أعبد آلهتكم، لأن الله تبارك وتعالى أكرمني بما أكرمني به من الحق، وهؤلاء الآلهة الذين تعبدون ليسوا شيئا، لا يستحقون ما هو أقل من العبادة، كيف وهم يخلقون؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولكن يخلقون ماذا؟ هم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فكيف أعبدهم؟ قل لا أتبع أهواءكم. وهذا يا أخوة معناه أن هؤلاء المشركين ومن لف لفهم لا يعبدون هذه الأصنام، وأن من جاء بعدهم ممن يعظم البشر لا يعظمون هؤلاء لأنهم يستحقون التعظيم أو العبادة، وإنما الدافع والباعث لهم هو الهوى. نسأل الله أن يصرفنا عن الهوى وأن يجعل هوانا فيما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والهوى غير هذا يضل عن سبيل الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن، هكذا تقرأ يا إخوة، الدال لا تضغم بالضاد، لا يقال قد ضللت إذن، طبعا هذه عند غير حفص رحم الله الجميع، أما رواية حفص قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أي إن اتبعت أهواءكم لن أكون في زمرة المهتدين الذين قال الله فيهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما علمه الله لماذا لا يتبع أهواءهم، لأن الله أكرمه بالبينة، قل إني على بينة من ربي، والبينة خير ما قيل فيها إنها الرسالة، وهذا ما جاء في آيات كثيرة على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا نوح صلى الله عليه وسلم يقول قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على حجة واضحة. وهذا هود وغيره من الأنبياء، صالح، شعيب، كل أن كنت على كلهم يقولون إن كنت على بينة من ربي، أي حجة واضحة ودليل دامغ، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، كذبتم بهذا البيان، أو كذبتم بهذا القرآن الذي أكرمني الله به، بل أكرمكم جميعا، وإنه لذكر لك ولقومك. سبحان الله، لو أنهم عقلوا لعرفوا أن هذا القرآن فيه عزهم وشرفهم وخيرهم. وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، كانوا يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ما عندي ما تستعجلون به، أي أمر عذابكم لست الذي أنا أقرره، إنما هو مقدر من رب العالمين. إن الحكم إلا لله، يقص الحق، وفي قراءة يقضي الحق، يقص الحق يبينه لمن أراده، وهو خير الفاصلين، وهو خير من يقضي بهذا الحق، وهو خير من يحكم بين الناس. ثم يقول: قل لو أن عندي ما تستعجلون به، لو أن العذاب بيدي لانتهينا، لعذبتكم وأنزلت هذا العذاب بكم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. الظالمين الذين أبوا إلا الإعراض عن الحق، لكن العذاب ليس عندي، ولهذا فأنا مثلكم لا أستطيع أن أملك شيئا في هذا العذاب وفي وقته وفي إتيانه، إنما الأمر لله وحده. ثم تبين الآيات يا أخوة علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بكل شيء، ليبين لهؤلاء المعرضين بأن أعمالهم لا تخفى على الله تبارك وتعالى، فيقول سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح جمع مفتح، وقد تكون جمع مفتاح، وقيل إن مفتاح جمعه مفاتيح، والأمر سهل إن شاء الله. وعنده مفاتح الغيب، ومفاتح الغيب هي التي ذكرت في آخر آية من سورة لقمان الذي أعطاه الله الحكمة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وسنتحدث عن تفسير هذه الآية إن شاء الله حينما نصل إليها إذا أراد ربنا ذلك. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلم أحد الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، آية من سورة النمل. ويعلم ما في البر والبحر، كناية عن أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته. كيف وهو الذي خلقها ألا يعلمها؟ ألا يعلم من خلق؟ بلى والله. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذا سقطت ورقة من أي شجرة فإن الله يعلم أنها سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض مما زرع في الأرض وتوارى، حبة واحدة، ولا حبة في ظلمات الأرض مما لا يعرفه الناس، مما خفي عليهم وعلى عيونهم، ولا رطب ولا يابس. وهذا كناية عن أن الله تبارك وتعالى لا يغفى ولا يغيب عنه شيء سبحانه، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، وفي آية لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، حتى ما هو أصغر من مثقال الذرة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ظاهر، وهو هذا اللوح المحفوظ الذي حفظ الله فيه المخلوقات جميعا. وصدق الله رب العالمين في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم بعد أن بين الله تبارك وتعالى عظيم علمه وأن علمه وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بين لنا عظيم قدرته فقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والآيات الكثيرة يا أخوة في كتاب الله تركز كثيرا على العلم والقدرة، فحينما يذكر العلم تذكر القدرة، وحينما تذكر القدرة يذكر العلم في آيات كثيرة. هنا مثلا ذكر العلم، وها هي الآيات تبين لنا عظيم قدرته تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل أي النوم، وسمي النوم وفاة من باب التجوز، وإلا فإن الوفاة تطلق على الموت، لكن القرآن الكريم بين لنا أنه يمكن أن يسمى النوم وفاء توفيا كذلك. وكأن التوفي نوعان، أو كأن الوفاة نوعان صغرى وكبرى، فالوفاة الصغرى هي النوم، والوفاة الكبرى هي الموت، وما أشبه إحداهما بالأخرى. ومن هنا جاء في إحدى خطبه عليه وآله الصلاة والسلام: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. وهو الذي يتوفاكم بالليل، وفي الآية الكريمة في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الله تبارك وتعالى توفى الأنفس حين موتها، وكذلك التي لم تمت في منامها، يتوفى هذه وتوفى تلك، فقد سمى الله تبارك وتعالى النوم وفاة. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والجرح يا أخوان هو تمزيق الجلد بسكين أو سن أو حجر له حد أو سن أو أي شيء آخر، يعني آلة من آلات الحادة، هذا هو أصل الجرح، معلوم هذا عند الجميع يعني، وهذه لغة الناس جميعا. فلان مجروح، جرح أصبعه، جرحت يده، جرحت رجله. أما هنا فالمقصود من قوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما عملته جوارحكم، وهي اليد واللسان والرجل، كلها جوارح. يقول الله تبارك وتعالى: ثم يبعثكم فيه، يبعثكم بعد النوم في هذا النهار ليقضى أجل مسمى، وهو أجل موتكم الذي قدره الله ويعلمه الله وأنتم لا تعلمونه. ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون سبحانه، لا تخفى عليه خافية، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة من الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حتى إذا جاء أحدكم الموت، حينما يجيء الموت توفته رسلنا أي من الملائكة، وهم لا يفرطون فيما أمروا به. والله يا أخوة هو المتوفي في الحقيقة، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والله أمر ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن ملك الموت له أعوان توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هم أعوان ملك الموت. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يرى بعض المفسرين أن الذين ردوا هم الملائكة أي أعوان ملك الموت، وآخرون يقولون بل هم الناس الذين قبضت أرواحهم، وكلا الرأي مقبول، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النساء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

حفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: 40 عاماً وفرعها في السماء.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة. حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكي بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: تكبيرات حول العالم.

0: تكبيرات حول العالم. صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر.
1: بهمة النشامات فهناك في التاريخ مكان ينادي تعالى يا أردن.
0: وقادمات نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
1: النشامة يفتحون أبواب القارة.
0: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من 5 وحتى 6 مساء معي أنس الشويكي عبر أثير حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: الحمد.
1: تكبيرات حول العالم. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. هيئة تنشيط السياحة تعلن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز. 3 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شرقية مدينة غزة. وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب مع إيران. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. استكملت دائرة الإحصاءات العام التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن للعام الحالي والمقرر إجراؤه في تشرين الأول المقبل، بهدف تحديث البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن بما يدعم خطط التنمية وصنع القرار، وفقا للمدير العام للدائرة حيدر فريحات. وقال فريحات إن دائرة الإحصاءات العامة انطلقت بكوادرها الميدانية لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالتعداد، موضحا أن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة يعملون حاليا في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ أعمال الحصر الميداني وفق الخطة الزمنية الموضوعة. هذا وقال فريحات إن دائرة الإحصاءات العامة تعول بشكل كبير على وعي المواطنين وتعاونهم، مؤكدا أنه لا يوجد أي ارتباط بين البيانات التي يجمعها موظفو الإحصاءات وأي جهات حكومية أخرى، سواء دائرة ضريبة الدخل أو القضاء أو الجمارك أو أي مؤسسة رسمية أخرى. وشدد فريحات على أن قانون دائرة الإحصاءات العامة يمنع الإفصاح عن أي بيانات شخصية تخص المواطنين، مؤكدا أن أول إجراء تقوم به الدائرة بعد جمع البيانات هو حذف الأسماء وأي معلومات تعريفية والاكتفاء باستخدام البيانات العلمية والإحصائية لأغراض التخطيط فقط وليس لأي أغراض فردية. قالت هيئة تنشيط السياحة إن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح ولا سيما من الأسواق الأوروبية. وأوضحت الهيئة في بيان أنها كثفت وبالتعاون مع الجهات المعنية وجودها في المعابر الحدودية والمنافذ الرئيسية للمملكة للترويج للمنتج السياحي الأردني والتعريف بمنصة أهلا بالأردن وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للزوار بما يعزز تجربتهم السياحية. قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بالإنابة شاكر العدوان إن مدينة البتراء شهدت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حركة سياحية نشطة، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد نحو 8600 زائر توزعوا بين أجانب وعرب ومقيمين وأردنيين ضمن برنامج أردن جنة. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 3 شهداء ارتقوا نتيجة قصف من طائرة مسيرة تجمعا في ساحة الشوى في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل المواطنين. رحبت الولايات المتحدة بمحادثات بناءة بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون، وهي الأولى من نوعها منذ عقود. وقال نائب وزير الدفاع على منصة إكس: استقبلت اليوم في البنتاغون وفودا عسكرية من إسرائيل ولبنان في إطار الشق الأمني الرامي إلى دعم محادثات السلام الجارية بين البلدين. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا قدم في وقت سابق على أنه لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل إلى تفاهم مع إيران بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض. وقال مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. في نفس السياق قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن لا اتفاق نهائيا بعد مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعدما قال ترامب إنه يتخذ قراره بشأن مذكرة تفاهم محتملة. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تقررها إيران وسلطنة عمان، مؤكدا ضرورة اعتماد آليات تحفظ مصالح البلدين وأمنهما القومي فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. هذا وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه لا مفاوضات جارية بشأن برنامجها النووي، بعدما أشار ترامب إلى أن واشنطن ستتولى استخراج المواد المخصبة بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم تدميرها. قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على استئناف الهجمات ضد إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل إبرام اتفاق يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم تحضيراته الفنية والبدنية في سويسرا تأهبا لمواجهة المنتخب السويسري وديا عند 4 PM بتوقيت الأردن على استاد كيوبن بارك في مدينة سانت جالن ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. الحالة الجوية تكون الأجواء اليوم لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلات الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالي للأونصة 4540، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 75.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار، هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم آخر الأيام المعدودات، وآخر أيام منى، وآخر أيام التشريق، وختام رحلة الحجيج، وها هي أيام الحج مضت سريعا، وها هم ضيوف الرحمن يهيئون قلوبهم لأصعب لحظات الرحلة، لحظة الوداع. اليوم يودع الحجاج مكة، يودعون الكعبة والمناسك التي مروا عليها في رحلتهم، تلك الرحلة التي لم تكن رحلة أجساد بل رحلة قلوب، يودعونها وداعا امتلأ بالتكبير والدموع والدعوات. يمشي الحجيج إلى بيت الله الحرام، خطاهم مثقلة بالشوق، يريدون إطالة النظر وتأخير لحظة الرحيل، فالقلوب إذا تعلقت ببيت الله صعب عليها الفراق. يطوف الحجيج طواف الوداع، ومع كل شوط يتسرب إلى ذاكرتهم شيء من تفاصيل رحلة الحج، وكأنهم جاءوا ليصنعوا ذكريات تبقى طوال العمر. كلما نظروا إلى الحجر الأسود تذكروا ذنوبا مضت تركوها وراء ظهورهم، وعاهدوا الله ألا يرجعوا إليها. كلما وقعت أبصارهم على الكعبة أبرموا عهدا مع الله أن يجعلوا أجمل لحظات حياتهم تلك التي يقضونها بين يديه. وإذا مروا بمقام إبراهيم عاهدوا الله أن يسيروا على سيرته وأن يحملوا رسالته الحنيفية السمحة. وكلما نظروا إلى الحجيج وطوافهم تذكروا سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف كان فردا وكيف صار أمة. ومع ختام كل شوط كانوا يلحون على الله ألا يجعل هذا المقام آخر عهدهم ببيته الحرام، وألا يجعل حجهم آخر العهد بالطاعة، بل أن يكون هذا مبتدأ الصلح الحقيقي مع الله تعالى، لتبدأ علاقة تقوم على الحب والرجاء والطاعة والبعد عن المعاصي. فمن ذاق لذة الطاعة في الحج وعرف لذة القرب من الله أيرجع بعد ذلك إلى دونية المعصية واضطرابها؟ أيها الكرام، يودع الحجيج الكعبة اليوم بالدموع وسكب العبرات، فهناك تزرف الدمعات، وهناك يترك الإنسان قلبه يطوف بالبيت ثم يرجع قافلا إلى أهله. وما يصبر شوق المشتاقين إلا ديمومة الطاعة، لأن المؤمن الصادق يعلم أن رب ذي الحجة هو رب سائر الأيام، وأن الذي وفقه للدموع عند الكعبة قادر على أن يثبت قلبه بعد العودة. فطواف الوداع يعلمنا أن أعظم ما يخشاه الصالحون ليس انقضاء الموسم، بل انقطاع الصلة بالله تعالى بعده. فليست العبرة أن تبكي في موسم، بل العبرة أن تبقى على العهد بعد الموسم. وليس الشأن أن تقترب من الله في عرفة فقط، بل الشأن ألا تبتعد عنه بعد عرفة. وما أجمل أن يعود الحاج إلى بيته وقد حمل معه روح الحج، فيكون أقرب إلى الصلاة وألزم للقرآن وأحسن خلقا وألين قلبا. فالحج الحقيقي ليس أياما تعاش فقط، بل أثر يبقى ونور يمتد وعلاقة جديدة مع الله. ولهذا لم يجعل الله آخر العهد بمكة سوقا ولا طعاما ولا صورة تلتقط، بل جعله طوافا وذكرا ودعاء، لأن الرسالة العظمى التي يريد الحج أن يغرسها في القلوب أن العبادة لا تنتهي، وأن الطاعة ليست موسما عابرا. فبعض الناس ينشط في موسم، فإذا انقضى انقضت معه الطاعة وفتر القلب، وعاد الإنسان إلى غفلته الأولى. لذلك كان آخر المشاهد طوافا، كأنها رسالة لكل حاج. إن كنت قد طفت بجسدك حول البيت فليبقى قلبك طائفا حول طاعة الله. أما من لم يشهد الحج هذا العام فلا يفتر عن الدعاء أن يبلغه الله ما بلغ الحجيج من العطاء، وأن يكون قلبه دائما طائفا حول الطاعة. فإن من أعظم الخسران أن يخرج الإنسان من موسم الطاعة كما دخل، لا تغيير في قلبه ولا زيادة في قربه. فالله أسأل لي ولكم دوام الثبات، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بمكة، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بالمسجد الحرام، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بطاعتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلان كون ورنك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. متك.

0: النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: تكبيرات حول العالم.
1: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء.

0: الأخوين زلابيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. هيئة تنشيط السياحة تعلن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز. دائرة الإحصاءات العامة تستكمل التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2026 والمقرر إجراؤه في تشرين الأول المقبل. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامرا بإخلاء 7 قرى في جنوب لبنان والإبقاع، مشيرا إلى أنه سيرد على ما قال إنها انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين. وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: صبيح
1: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح خيارك المريح.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374 74 24.

0: الان. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. حياة FM للوطن حياة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المجلس الأعلى للسكان يحذر من التداعيات الصحية والاقتصادية الواسعة لتعاطي التبغ في الأردن، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الأردنيين ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر يتعاطون التبغ بمختلف أشكاله. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن إيقاف 15 منشأة وإغلاق مطعم شاورما خلال عيد الأضحى. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم جراء قصف لطيران الاحتلال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلاء 7 قرى جنوب لبنان والإبقاع، مشيرا إلى أنه سيرد على ما قال إنها انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين. وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. حياة أف أم، للوطن حياة.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاتها وحدها منهج كامل، وما انحرف المسلمون ودفعوا ثمن انحرافهم إلا بسبب بعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ليس في اللغة العربية صيغة نفي أشد من هذه الصيغة، سماها علماء اللغة نفي الشأن، يعني مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون وهم مطبقون لسنة رسول الله. وأنت فيهم، أي سنتك مطبقة في حياتي. وكلما انحرف المسلمون عن سنة نبيهم زاقوا من المحن والمصائب ما لا قبل لهم به. أيها الإخوة الكرام، حينما تعاني الأمة أنواعاً شتى من المآسي والنكبات، تتنوع طرائق مواجهة هذه المحن. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. هناك من يواجه هذه المحن بحالة مرضية اسمها اللامبالاة، وهناك من يواجه هذه المحن والمصائب بانكبابه على الملذات، على الطعام والشراب أو على الجنس، وهناك من يواجه هذه المحن بأوهام، بأحلام، بحالات من الغيبوبة عن الوعي. فريق من الناس وجد ملاذه في تتبع الرؤى والأحلام وتعبيرها بطريقة حالمة، ثم يستسلم لخدر هذه الأحلام ويترقب تعبيرها. أيها الإخوة الكرام، إن شدة المعاناة والضعف وثقل الهزيمة وخور العزائم وغلبة اليأس آلام محرقة تبعث في النفوس التي تعانيها التعلل بالأمان الكواذب والهروب من الواقع المأزوم إلى أطياف الأحلام، حالة مرضية. قلت لكم هناك من يدخل في حالة اللامبالاة، هناك من ينكب على الملذات، هناك من يواجه هذه المحن لا بمنهج الله عز وجل ولكن بأوهام من الرؤى والأحلام. بالمناسبة أيها الإخوة، البطولة أن تعتقد أن هذه المصائب التي تحل بالمسلمين ليست قهراً من عدو من بني البشر، إنما هي تسليط من خالق البشر، والفرق كبير إذا فهمتها غلبة لعدو متمكن قاهر تقع في اليأس، وقد تستسلم وقد تستخزي، وإن فهمتها تسليطاً من خالق البشر لعلة فينا. الكرة إذن عندي، إذن أبحث عن الحل، أصطلح مع الله، أتوب إلى الله، أراجع أوراقي، أرتب أوراق بيتي، أدقق في دخلي، في إنفاقي، في خروج بناتي وزوجتي. حينما أرى ذلك تسليطاً الحل عندي، أما إن رأيته قهراً مما يناسب الشعور بالقهر أن تستسلم وأن تستخزي. نحن بحمد الله في بلدنا الطيب لازلنا بخير، ولكن من لم يهتم بأمر المسلمين في من حولنا فليس منهم، من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. أيها الإخوة، هؤلاء الفريق من البشر يواجهون المحن بأوهام، وهذه الأوهام تدغدغ عواطفهم ويرتاحون لها ويجترون دلالاتها ويقعدون عن العمل. هذه في الحقيقة أكبر مصيبة، من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. هذا الهروب من الواقع المؤلم إلى الأحلام هو صورة أخرى من الهزيمة النفسية، وشاهد آخر من شواهد غيبة الوعي. أكبر مصيبة يتحملها الإنسان أن يكون غافلاً عن الله، أن يكون غافلاً عن الوعي الصحيح. أيها الإخوة الكرام، هذا الأسلوب في مواجهة المحن بالأحلام والرؤى أيضاً نوع من الهزيمة النفسية.
وأنا دائما أقول هذه العبارة: إن الحقيقة المرة أهون من الوهم المريح. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الأحلام والرؤى تقودنا إلى الشعوذة وإلى الخرافات وإلى نبوءات كاذبة لا تقوم إلا في من هان عليه أن يعيش بغير عقل. أرأيتم إلى هؤلاء الصحابة الكرام الذين أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابياً أنصارياً ذا دعابة؟ هكذا ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. هذا الأمير قال: أضرموا ناراً، فأضرموها، فلما أضرمت قال: اقتحموها. ألست أميركم؟ أليست طاعتي طاعة رسول الله؟ تردد أصحاب رسول الله في اقتحامها تنفيذاً لأمر أميرهم، أو في تحكيم عقولهم الواضحة في أنهم إنما آمنوا بالله فراراً من النار، فكيف يقتحموها؟ فلما عرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف، إنما الطاعة في معروف. فلذلك لا تقوم هذه الأوهام إلا من هانت عليه نفسه، وهان عليه أن يعيش بغير عقل يزعه عن الشطط، وهان عليه أن يغفل عن مقاصد الشريعة، وهان عليه أن يعيش تبعاً وذيلاً لكل ناعق. أيها الإخوة الكرام، الذي يعيش عالم الأحلام الموهوم فيؤثره على الواقع المشهود لجدير أن يقول ما لا يفعل، وأن يفعل ما لا يقتضيه عقل صريح ولا يقتضيه شرع صحيح، لأنه يريد أن يحقق أحلامه ويرضى بها، ويجعل من وساوس منامه: وإن أسخط الرحمن وأجلب على نفسه وعلى غيره المفاسد والفتن، منهجاً في حياته. لذلك يصبح هذا الإنسان الذي يعيش الأحلام والرؤى وتعبيرها غير الصحيح تكون هاجسه ودافعه إلى سلوك معين. مثل هذا الإنسان ضل سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ننتفع من الماضي، وينبغي أن ننتفع من الدروس والعبر التي نستنبطها من سيرة سيد البشر. سوف آتيكم بموقفين من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. هو سيد الخلق، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأما بعد النبوة فرؤياه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، رؤياه وحي يوحى، وهو المعصوم من تلاعب الشيطان، والذي تنام عينه ولا ينام قلبه. ومع هذا كله فإليكم شاهداً من سيرته، إن سيرته صلى الله عليه وسلم منهج كامل. أما الشاهد فإنه لما حشدت قريش رجالها وخرجت في غزوة أحد لتسأر لقتلاها في بدر، استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ لأن الله عز وجل أمره، فقال: وشاورهم في الأمر. مشاورة أصحابه منهج وأمر إلهي، وكل أمر إلهي يقتضي الوجوب. استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ وأخبرهم أنه رأى رؤيا، وما رؤياه إلا من الوحي، رؤيا النبي وحي. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ورأى رؤيا ملخصها قال: رأيت بقرا تنحر، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني قد أدخلت يدي في درع حصينة. فتأول عليه الصلاة والسلام البقرة بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة.
استشارهم وعرض عليهم رؤياه، ورؤياه وحي، فكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلها المشركون قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك. وقال بعض الأنصار: والله يا رسول الله، ما دخلت علينا في الجاهلية المدينة، أفتدخل علينا في الإسلام؟ وأبى أكثرهم إلا الخروج. عرض عليهم رأيه وعرض عليهم رؤياه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثرهم يريد الخروج قال عليه الصلاة والسلام: فشأنكم إذن نخرج. ثم نهض ودخل بيته ولبس لأمته أي درعه وخرج عليهم، فقالوا: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. يا رسول الله، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو يعلمنا الآن، ألا نتردد. التردد مرض، التردد آفة كبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج أصحاب النبي إلى أحد. ماذا فعل النبي؟ اعتمد المشورة ثباتاً منه على المنهج الذي ارتضاه له ربه، وترك العمل بإيحاء رؤياه تلك ودلالاتها، فلم تثنه رؤياه عن الخروج للقتال ولم يغر بها. ترك رؤياه ونفذ مشورة أصحابه. إذن ما شأن الرؤيا في حياة المؤمن؟ بشارة أو إنذار. لا يمكن أن يبنى على الرؤيا حكم شرعي، ولا موقف سلوكي، ولا فعل أو ترك فعل. بشارة أو إنذار ليس غير. أيها الإخوة الكرام، إنما دفع النبي للخروج مشورة أصحابه لما استشارهم، ومشايعة منه لرغبتهم في الخروج، وترك الرؤيا تدور مدار الإنذار والتبشير. إن الثبات الذي لم تصرفه الرؤيا عن التزام المنهج الصحيح والانقياد له هو الثبات الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه القرآن، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت القرآن، المنهج الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا شاهد أول. ممن الرؤيا؟ من سيد الخلق. هي نوع من الوحي، نوع من الأمر، ومع ذلك أخذ الأمر القرآني في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وترك الرؤيا التي هي بمثابة وحي غير متلو. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM
1: في ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 76.
1: باب الكلام في الطواف. الحديث 826. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. الحديث 827. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. الحديث 828. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. باب سقاية الحاج. الحديث 829. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. الحديث 830. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. الحديث 831. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وفي رواية عنه أنه كان يومئذ على بعير. باب وجوب الصفا والمروة. الحديث 832. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت، لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. الحديث 833. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. الحديث 834. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر منيا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. الحديث 835. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المجلس الأعلى للسكان يحذر من التداعيات الصحية والاقتصادية الواسعة لتعاطي التبغ في الأردن، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الأردنيين ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر يتعاطون التبغ بمختلف أشكاله. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن إيقاف 15 منشأة وإغلاق مطعم شاورما خلال عيد الأضحى. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,938 شهيدا منذ بدء العدوان على القطاع. مصر توجه دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنين من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخوض دبلوماسية للمرة الثالثة عبر مواصلة الحصار البحري وطرح مطالب مبالغ فيها. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى صفحة رقم 238. نحن معكم في الجزء 12 من كتاب الله تعالى في سورة يوسف. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 238، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. استمعوا إلينا أيها الكرام الهاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 238. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب

ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت.

0: عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق العظيم. إذا دعونا يا الكرام مع القراء والقارئات. الأخ القارئ محمد فضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله سيدي.
1: اللهم
0: آمين. منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل سيدي.
1: الله يرضى عنك. نقرأ للسوسي بإذن الله.
0: يلا تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله.
0: يعني في إثبات ألف إذن. صح.
1: في إثبات ألف.
0: صحيح.
1: وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قالوا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نريك من المحسنين.

0: قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
1: الله يفتح عليك مشاعر ترى ممتازة برواية السوسي في بعض القضايا. أشكرك يا سيدي. أخت فاتن تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضلي سيدي.
2: سلام تفضل الله طاعة
1: منا ومنكم جميعا إن شاء الله، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.

الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي

0: وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
1: بارك الله فيك، تلاوة ممتازة أخت فاتن، شكرا لك. أبا حسام تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: تقبل الله
1: اللهم آمين منا ومنكم يا سيدي، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات.
1: لا لا لا، هنا في إقلاب أولا بعدين إظهار سنبلات خضر.
2: وسبع سنبلات.
1: لا لا، هنا إظهار، هنا إظهار التنوين عند الخاء إظهار.
2: نعم نعم.
1: أنت بتعطي غني ما تعطي غني.
2: وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله يا سيدتي، أهلا يا أم حسام، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خاسرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: بارك الله فيكم أحسنتم وشكرا لكم. أخت فرح تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضلي.
2: وما

0: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال
1: لا كملي. فلما كلمه في واو صغيرة صح؟
0: آه.
1: يلا فلما كلمه

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا

فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا.

يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل

0: قتل وإنا له لحافظون.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا فرح، شكرا لك، الله يرضى عليك. أخت آية تفضلي.
2: السلام عليكم شيخ.
1: السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم

0: دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
1: الله يرضى عليك يا آية، تلاوة ممتازة، شكرا لك. أختي محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضلي سيدتي.
2: أنت بخير.
1: أنت بخير وعافية، الله يرضى عليك. اللهم آمين، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين.
1: الله يكرمك يا محمد، شكرا لك يا سيدتي. أبا عوني تفضل.
3: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي.
1: لا لا لا كمان مرة
3: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه.
1: قلقل الباء وابيضت عيناه.
3: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: الله يكرمك يا أبا عوني، تلاوة طيبة يا حبيبي، شكرا لك. أبا السعيد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لنا يا أبا السعيد.
4: والله تعطينا يا شيخ.
1: اللهم آمين. منا وإنكم يا سيد. أنت بخير وصحة وعافية. تفضل.
4: نطرى لي ورش إن شاء الله شيخ إذا سمحت.
1: يلا تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر.
1: لا لا لا، كم مرة عيد. فلما دخلوا،
4: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر،
1: صح،
4: وجئنا ببضاعة مزجات.
1: مزجا فيها تقليل كمان. مزجا فيها تقليل. يلا فيها تقليل. وجئنا ببضاعة مزجاة.
4: مزجاة، نعم فيها تقليل، نعم.
1: يلا قلل.
4: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا.
1: كما مرة، والله بدي تنتبه للياء، ممنوع نجيب الياء هنا إذا سمحت. في يأتي كما مرة. اذهبوا
4: فألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا،
1: صح،
4: واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
1: الله يكرمك يا أبا سعيد. تلاوة ورش، تلاوة طيبة، ستعقب تلاوة أخرى بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: نقرأ القرآن.
1: عدنا إليكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة أم سليمان. تفضل يا أم سليمان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة
2: الله. تقبل الله طاعتكم.
1: اللهم آمين منا ومنكم يا سيدتي.
2: تفضل. الله يخليك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
1: خلينا نشدد الغنى إنه
2: هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
1: ذلك
2: من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
1: الله يفتح عليك يا أم سليمان. أنت لو ممتازة. شكرا لك أخت هيا. تفضلي حياك الله.
3: السلام عليكم دكتور.
1: محمد. تفضل يا محمد. أهلا وسهلا. تفضل.
3: 248
1: صح؟ نعم تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي
1: نوضح الصاد ولكن تصديق الذي
3: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: ما شاء الله ممتاز يا محمد، الله يرضى عليك، تلاوة ممتاز، شكرا لك. أخت حياة تفضلي.
0: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، حياك الله، تفضلي. اللهم آمين، منا ومنكم إن شاء الله، تفضلي.
0: غيبا إن شاء الله.
1: يلا بداية الرعد غيبا، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل
1: إظهار إظهار مطلق هذا بنسميه
0: نعم وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: الله يفتح عليك ما شاء الله تلاوة عن ظهر قلب بداية الرعد مع أختها. شكرا لك يا سيدتي. أم داود تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد.
1: صحيح نعيد بس. الله يعلم.
2: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق
1: خلينا نفخم را بس ويرسل الصواعق فخم را
2: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
1: كلامك الله طلع ممتاز يا مدوج شكرا لك أخي محمد تفضل سيدي خاتمة التلاوة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام أهلا وسهلا.
3: الله يبارك دكتور.
1: من منك يا سيدي تفضل. أهلا وسهلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيد زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: أحسن الله عليك أخي محمد ما شاء الله في ختام تلاوة نموذجية الحقيقة التلاوات كلها ممتازة وكلها ذات إفادات بس أرجو أن ننتبه إلى بعض الكلمات الوقف على ولقد همت به هو أفضل شيء ولقد همت به بهمها المعهود وهم بها هنا لم يقع الهم لوقوعه جواب لولا جواب حرف امتناع لوجود طيب كذلك بدنا ننتبه إلى بعض من قرأ معنا بروايات أخرى يعني حاشا لله أضاف الألف يعني هي قراءة أبو عمر بدنا ننتبه لروايتنا وننتبه لها ننتبه لكلمة فرط هنا لا ندغم الطاء في التاء إطلاقا الكبير لا يضغم في الصغير لكن هنا يجب إظهار صفة الإطباق لا هي قلقلة ولا هي إدغام ولذلك سماها العلماء إدغام ناقص ومر بنا كذلك إظهار يعني نوع خاص اسمه الصنوان إظهار مطلق في تسميات يعني دقيقة عند العلماء يعني ماذا سماه هذا إظهار مطلق لأنه شكله إظهار نون واو نون ساكنة لكن هذا لا يدغم كما أن فرطم لا نظهر ولا ندغم ولكن إدغام ناقص

الغين والخاء تكررت معنا كثيرا، انتبه إلى مستوى ليبلغ، صحيح الغين مفتوحة، ليبلغ فا هو ما هو ببالغه، الغين مكسورة، هذا مستوى مر في يوسف أكثر من موضع، مثلا أخي أخاه، المفتوح غير المكسور، الهمزات بذا تحقيق بالسوء إلا وجاء إخوة. طيب كذلك بدنا ننتبه الكرام إلى الوقف الابتداء في سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، في تنوع يعني جميل يؤدي إلى معاني كثيرة. يا صاحبي السجن، ما في أي تشديد للياء، الياء كانت الأصل ساكنة لكن كسرت لالتقاء الساكنين. بدنا ننتبه كذلك إلى كلمة حافظي، شوفوا الحاء من أين أخذت الألف حقها من الترقيق من الحاء، بخلاف لاحظوا في كلمة واحدة قضاها، القاف مفخمة، الضاد والألف مفخمات، الهاء والألف مرققات، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هذه المتابعة أيها الكرام لإحكام التجويد للحركة وللحرف، هذا هو علم الأداء. عيدوا الاستماع للاستفادة، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

الدكتور إبراهيم الجرمي. تستمعون إلى حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: سوق

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,938 شهيدا منذ بدء العدوان على القطاع. طهران تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. تسلم وزير الصحة إبراهيم لبدور بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني الذي يحتوي على الأدلة الإرشادية الوطنية الموحدة لعلاج مرضى السرطان في القطاعات الصحية المشاركة، والتي أعدتها اللجنة الوطنية التي كلفها بإعدادها ضمن نهج تشاركي وطني يهدف إلى توحيد الممارسات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى الأورام. وجرى إعداد البروتوكول عبر اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية المتخصصة بمشاركة نخبة من الأطباء والصيادلة السريريين والكوادر التمريضية من عدد من المؤسسات الصحية، شملت وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. واعتمد لبدور البروتوكول خلال لقائه اللجنة الوطنية بعد أن أصبح جاهزا، معربا عن شكره وتقديره لأعضائها وللجان فرعية وجميع الشركاء من المؤسسات الصحية المشاركة، تقديرا لجهودهم المبذولة في إعداد هذه الأدلة وفق أسس علمية وتشاركية. تفقد مساعدا المدير العام للجمارك الأردنية اليوم أولى أفواج الحجاج القادمين من السعودية عبر مركزي جمرك المدورة وجمرك العمري للاطلاع على جاهزية المراكز الحدودية ومستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لاستقبال الحجاج وتسهيل حركتهم بكل يسر وسهولة. أكد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد مؤنس خليفات خلال جولة في مركز جمرك المدورة حرص الجمارك الأردنية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج من خلال تعزيز الكوادر الجمركية ورفع الجاهزية التشغيلية داخل المراكز الحدودية، بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الدخول والعبور. قال المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في أمانة عمان الكبرى غازي الحديد إن عدد الأضاحي المبيعة حتى رابع أيام عيد الأضحى بلغ 27,000 أضحية من أصل نحو 42,000 توفرت في مواقع بيع الأضاحي التسعة المعتمدة التابعة للأمانة في مختلف مناطق العاصمة عمان. وأشار إلى أن حجم المبيعات هذا العام جاء أقل مقارنة بالعام الماضي في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي. قال مسؤول العاصمة في مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء مأمون الغرائب إن كوادر المؤسسة أوقفت 15 منشأة وأغلقت مطعم شاورما خلال فترة عيد الأضحى المبارك لمخالفتها الاشتراطات الصحية المعتمدة. حذر المجلس الأعلى للسكان من التداعيات الصحية والاقتصادية الواسعة لتعاطي التبغ في الأردن، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الأردنيين ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر يتعاطون التبغ بمختلف أشكاله، فيما بدأ 83% من المتعاطيين التدخين قبل سن 24. وقال المجلس بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن تعاطي التبغ إن موضوع هذا العام فضح زيف المغريات، مكافحة إدمان النيكوتين والتبغ. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية في القطاع اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,938 شهيدا و 172,919 إصابة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر. وجهت مصر دعوة لوفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في أكتوبر من العام الماضي. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين
من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة. ذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من مخيم قلنديا أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية قرب مدينة الخليل، وآخر خلال اقتحامها شارع القدس المحاذي للمخيم شمالي القدس المحتلة. وفي لبنان استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات عدة جنوب لبنان. كما وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات جديدة إلى سكان 5 بلدات في قضائي النبطية والإبقاع الغربي بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. كما شن طيران الاحتلال منذ الصباح 15 غارة تدميرية على بلدات في الجنوب. قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي أو رضائي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة عبر مواصلة ما وصفه بالحصار البحري وطرح مطايب مبالغا فيها. ونقلت وكالة التسنيم للأنباء عن مصادر إيرانية قولها إن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أصدرت إنذارات لسفن إيرانية وأبلغتها بضرورة التوقف ومنعت عبورها. وأضافت الوكالة نقلا عن بحارة أن سفنا إيرانية حاولت عبور ما وصف بخط الحصار بعد إعلان ترامب رفعه، لكنها واجهت تحذيرات أمريكية. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم آخر الأيام المعدودات، وآخر أيام منى، وآخر أيام التشريق، وختام رحلة الحجيج، وها هي أيام الحج مضت سريعا، وها هم ضيوف الرحمن يهيئون قلوبهم لأصعب لحظات الرحلة، لحظة الوداع. اليوم يودع الحجاج مكة، يودعون الكعبة والمناسك التي مروا عليها في رحلتهم، تلك الرحلة التي لم تكن رحلة أجساد بل رحلة قلوب، يودعونها وداعا امتلأ بالتكبير والدموع والدعوات. يمشي الحجيج إلى بيت الله الحرام، خطاهم مثقلة بالشوق، يريدون إطالة النظر وتأخير لحظة الرحيل، فالقلوب إذا تعلقت ببيت الله صعب عليها الفراق. يطوف الحجيج طواف الوداع، ومع كل شوط يتسرب إلى ذاكرتهم شيء من تفاصيل رحلة الحج، وكأنهم جاءوا ليصنعوا ذكريات تبقى طوال العمر. كلما نظروا إلى الحجر الأسود تذكروا ذنوبا مضت تركوها وراء ظهورهم، وعاهدوا الله ألا يرجعوا إليها. كلما وقعت أبصارهم على الكعبة أبرموا عهدا مع الله أن يجعلوا أجمل لحظات حياتهم تلك التي يقضونها بين يديه. وإذا مروا بمقام إبراهيم عاهدوا الله أن يسيروا على سيرته وأن يحملوا رسالته الحنيفية السمحة. وكلما نظروا إلى الحجيج وطوافهم تذكروا سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف كان فردا وكيف صار أمة. ومع ختام كل شوط كانوا يلحون على الله ألا يجعل هذا المقام آخر عهدهم ببيته الحرام، وألا يجعل حجهم آخر العهد بالطاعة، بل أن يكون هذا مبتدأ الصلح الحقيقي مع الله تعالى، لتبدأ علاقة تقوم على الحب والرجاء والطاعة والبعد عن المعاصي. فمن ذاق لذة الطاعة في الحج وعرف لذة القرب من الله أيرجع بعد ذلك إلى دونية المعصية واضطرابها؟ أيها الكرام، يودع الحجيج الكعبة اليوم بالدموع وسكب العبرات، فهناك تذرف الدمعات، وهناك يترك الإنسان قلبه يطوف بالبيت ثم يرجع قافلا إلى أهله. وما يصبر شوق المشتاقين إلا ديمومة الطاعة، لأن المؤمن الصادق يعلم أن رب ذي الحجة هو رب سائر الأيام، وأن الذي وفقه للدموع عند الكعبة قادر على أن يثبت قلبه بعد العودة. فطواف الوداع يعلمنا أن أعظم ما يخشاه الصالحون ليس انقضاء الموسم بل انقطاع الصلة بالله تعالى بعده. فليست العبرة أن تبكي في موسم، بل العبرة أن تبقى على العهد بعد الموسم. وليس الشأن أن تقترب من الله في عرفة فقط، بل الشأن ألا تبتعد عنه بعد عرفة. وما أجمل أن يعود الحاج إلى بيته وقد حمل معه روح الحج، فيكون أقرب إلى الصلاة وألزم للقرآن وأحسن خلقا وألين قلبا. فالحج الحقيقي ليس أياما تعاش فقط، بل أثر يبقى ونور يمتد وعلاقة جديدة مع الله. ولهذا لم يجعل الله آخر العهد بمكة سوقا ولا طعاما ولا صورة تلتقط، بل جعله طوافا وذكرا ودعاء، لأن الرسالة العظمى التي يريد الحج أن يغرسها في القلوب أن العبادة لا تنتهي، وأن الطاعة ليست موسما عابرا. فبعض الناس ينشط في موسم، فإذا انقضت معه الطاعة وفتر القلب وعاد الإنسان إلى غفلته الأولى. لذلك كان آخر المشاهد طوافا، كأنها رسالة لكل حاج. إن كنت قد طفت بجسدك حول البيت فليبقى قلبك طائفا حول طاعة الله. أما من لم يشهد الحج هذا العام فلا يفتر عن الدعاء أن يبلغه الله ما بلغ الحجيج من العطاء، وأن يكون قلبه دائما طائفا حول الطاعة. فإن من أعظم الخسران أن يخرج الإنسان من موسم الطاعة كما دخل، لا تغيير في قلبه ولا زيادة في قربه. فالله أسأل لي ولكم دوام الثبات، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بمكة، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بالمسجد الحرام، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بطاعتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: لا إله إلا الله.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر، وقادمات نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
2: النشامة يفتحون أبواب القارة.
1: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تتجدد معكم وبكم في برنامجكم فلنحيا بالقرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة حياة FM، وأيضا يمكنكم مشاهدتنا على تلفزيون حياة. نسعد أن نكون معكم بصحبتكم في هذه الساعة، في هذا الوقت من الساعة الثالثة حتى الرابعة إن شاء الله تعالى، بشكل مباشر نتلقى فيه اتصالكم واتصالاتكم وتواصلكم معنا إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركات، والأمة بعزة ونصر وتمكين، ومجتمعاتنا جميعها بأمن وأمان وطمأنينة وسعادة وراحة بال، اللهم آمين. وقد مضت هذه الأيام بما فيها وكلها خير إن شاء الله تعالى، رغم القسوة، رغم الألم، رغم الأوجاع التي تمر بها أمتنا وتمر بها منطقتنا ونمر بها عموما، ويمر بها أهلنا في الأقصى وفي غزة وفي كل مكان حقيقة، يعني تسال فيه جراح المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذه الأمة وأن يعيد لها عزتها وكرامتها، وأن يبارك في جهود العاملين الداعين لنصرة هذا الدين ولخدمة القرآن الكريم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين ومشاهدين الكرام، نرحب بكم في حلقتنا لهذا اليوم والتي سنخصصها للحديث عن سورة الرعد. نحن عودناكم في كل حلقة من حلقات برنامجنا هذا أن نقف مع سورة من سور القرآن الكريم، نحاول أن نبين بعض ما في هذه السورة من قيم اجتماعية، سلوكية، نفسية، تربوية، تزكوية، إيمانية، نحاول أن نعكس هذه القيم في واقع حياتنا. كيف نعيش مع القرآن الكريم، وكيف نحيا مع القرآن ومن خلال القرآن، كيف نطبق قيم القرآن ومعاني القرآن في واقع حياتنا. أنا أعتقد أن السؤال الكبير الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا وأن نردده في واقع حياتنا في كل يوم في كل لحظة هو هذا السؤال الكبير: كيف نعيد بناء حياتنا مع القرآن الكريم؟ كيف نحيا مع قيم القرآن ومعاني القرآن؟ وهذا سؤال مفتوح، والجواب عنه أيضا مفتوح، لا يتحدد لا بزمان ولا بمكان ولا بظرف معين ولا بمرحلة معينة، إنما هو سؤال الحياة، إنما هو سؤال الوجود، إنما هو سؤال العمل الذي يجب أن نتناوله في واقع حياتنا أجمعين دائما: كيف ينبغي أن نصبغ حياتنا بالقرآن، وكيف نحقق هذه الصبغة الربانية، هذه الصبغة الإلهية، هذه الصناعة الإلهية، هذا التكوين القرآني، التكوين الرباني، التكوين الإلهي الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى. حياكم الله مرة أخرى، ونذكر بأرقام هواتفنا للتواصل معنا في موضوع سورة الرعد قبل أن نتكلم فيها وقبل أن نتكلم في تفصيلاتها وأهم المعاني التي تحققها، ويمكن حتى اللي بيتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك صرنا ناشرين العنوان الرئيسي لموضوع سورة الرعد. أرقام هواتفنا على 06-516-20-20 516-20-40 و516-20-60 و516-50 أظن هيك في 50-20، تمام، هاي الأرقام احفظ لها، يعني صرنا نكررها وإنتوا إن شاء الله حافظينها وتكرروها. وبهمنا دائما نأكد على النقطة اللي بقولها في بداية كل حلقة من حلقاتنا: هذه المساحة لكم، هذه الساعة ساعة مباركة إن شاء الله تعالى، ساعة قرآنية هي لكم ليست لنا. أنا أحرص جدا على أن أستمع إلى مشاركاتكم وإلى مواقفكم الرائعة المميزة دائما في تفاعلنا مع القرآن الكريم. مذكرين أن احنا هذه الساعة من الثالثة حتى الرابعة مباشر، لكن تعاد في الساعة التاسعة تقريبا إلى العاشرة، يعني إذا سمعتوها في الليل كنت تسمعها في الليل اعرف أنها عادي، إذا أنت الآن تسمعها في النهار اعرف أنها مباشر، بإمكانك أنك تتواصل معنا ونتلقى منكم اتصالاتكم، ونحاول نتدبر نحن وياكم ونفكر بصوت مرتفع وصوت عالي حول ما يمكن أن يكون في معاني سورة الرعد وكيف نعكسها في حياتنا. طيب إخواني وأخواتي ومشاهدينا ومتابعينا الكرام، إحنا دائما اسم السورة له معنى عندنا صح؟ طب لما نقول اليوم سورة الرعد، هذه ظاهرة طبيعية موجودة، الرعد، وهو أكيد الرعد بيحمل عندنا في نفوسنا معاني كثيرة، بيحمل معنى هذا الصوت، بيحمل معنى البرق وهذا اللمعان اللي بيحدث بغض النظر عن تفسير الظاهرة العلمية، لكن بيحمل معنى شيء عالي، بيحمل معنى القوة، بيحمل معنى هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. يا ترى هل مقصود هذه السورة فعلا أن تعطينا من المعاني والقيم والدلالات ما يشعرنا بهذه القوة؟ يعني كيف اليوم نكون نحن أقوياء؟ كيف نكون واضحين؟ كيف يكون صوتنا بالحق واضح وبين؟ كيف تكون مواقفنا في الحياة قوية وواضحة وبينة؟ أنا أعتقد أنه هذه هي الدعوة الكبرى التي تقدمها سورة الرعد. سورة الرعد في معناها الحقيقي تريد أن تبين للإنسان أن عليك أن تتغير، بل تريد أن تبين لكل واحد منا أنه سيتغير سواء أراد ذلك أم لم يرد، ولكن عليك أن تختار أنت أن تتغير، لا أن تفرض عليك الظروف من حولك أن تتغير. أنت عليك أن تختار أن تتغير لتكون قادرا على أن تتغير للأحسن وللأفضل ولما يريد رب العالمين. ثم هي تعطينا إشارة إلى أن الإنسان أحيانا يخاف من التغيير، لكن كيف يستطيع أن يصنع الطمأنينة والراحة والسكينة رغم التغيير؟ أنا أعتقد أن هذه رسالة مهمة في الحياة، لو نحن تحاورنا وتناقشنا فيها أعتقد راح نواجه فيها مشاريع كثيرة في حياتنا. اليوم أنا مطلوب مني أني أتغير، مطلوب مني أني أعدل في أخلاقي، في سلوكي، في أعمالي، في مواقفي، في تصوراتي، في قناعاتي، لابد أني أختبرها، لابد أني أنا أغيرها نحو الأحسن نحو الأفضل، لكن في الوقت ذاته أن لا يصيبني ذلك بالقلق أو التعب أو الخوف. لأنه أحيانا في ناس بيخافوا من التغيير، بيحب أنه خلاص على ما تعود وعلى ما اعتاد، لكن أن يكون عندك القدرة على أن تتقبل هذا التغيير الذي أحيانا قد يفرض عليك أو أنت تريد أن تحققه في واقع حياتك، لكن تسعى فيه نحو الأفضل نحو الأحسن، تحقق من خلاله الطمأنينة والسعادة والراحة والأمن والاستقرار. أعتقد أنه هذه هي الرسالة الكبرى التي يحتاجها كل واحد فينا والتي تؤكدها سورة الرعد. تعالوا خلينا نتحاور ونتشاور ونتدبر ونتأمل وننظر في هذه السورة في آياتها كما عودتمونا وكما عودناكم. يمكن آية تلفت انتباهك، يمكن مدخل هذه السورة، يمكن آية معينة بيلفت انتباهنا فيها، مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يمكن يلفت انتباهنا فيها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معاني كثيرة، ويستعجلونك بالعذاب، وليأتي فيها هذا الحديث. إيه هو موضوع الاستعجال وما علاقة هذا في تحقيق التغيير الذي نحتاجه؟ تلاحظوا كيف أنه كل سورة بتشكل ملامحها الخاصة ومعانيها الخاصة اللي تستطيع من خلالها إن نتأمل ونتدبر ونتفكر فيها حتى نصل فيها إلى نتيجة وإلى غاية أن نحقق هذه المعاني في نفوسنا وفي حياتنا، سواء كانت على المستوى الفردي، سواء كانت على المستوى الأسري، سواء كان على المستوى الاجتماعي، على مستوى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. القرآن الكريم يوجه الإنسان في كل محاور حياته ومعاني حياته إلى هذه المعاني. هذا ما نريد أن نتفكر فيه وأن نتأمل فيه، لأن نستشعر في النهاية أن الإنسان عليه أن لا ينتظر أن يتغير العالم من حوله، بل لابد أن يبدأ بإصلاح نفسه ليغير نفسه، ثم يكون هو جزءا من هذا التغيير الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لكن في الوقت ذاته تؤكد لنا السورة أن هذا التغيير ليس بمجرد شعارات نرفعها ولا بكلمات نرددها، بل لابد أن يكون التغيير حقيقيا في نفوسنا من الداخل. هذا ما صنعه القرآن، وتعلمنا أن الطمأنينة تبنى بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن العلاقات بين الناس أيضا قائمة على الوفاء والصلة والإحسان فيما بينهم. ثم هي تبين لنا كيف أن العلاقات المجتمعية تبنى فيما بين أفراد المجتمع بتحمل المسؤولية، وكل إنسان يعرف ما له وما عليه، دوره، ما الذي ينبغي أن يقدمه. إذن التغيير يبدأ من الداخل، والإصلاح الحقيقي يبدأ من الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع. هذه المعاني تحققها هذه السورة العجيبة التي قد ينتبه أحدنا فيظن أنها تتكلم عن الرعد، خلاص مدام كذلك فهي تتكلم عن آية من آيات الله في هذا الكون وقدرة الله، وهذا الكلام صحيح، السورة تتحدث عن هذا، لكن هي تريد أن تنتقل من هذه الظاهرة لتبني عليها قيمة إيمانية، لتقول لنا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فنعم الرعد ظاهرة كونية طبيعية، لكن انظروا إلى هذا الرعد كيف يسبح بأمر الله، هو خاضع لله. السؤال لك أنت أيها الإنسان، وأنت ترى هذه المظاهر وتستشعر هذه القضايا من حولك، هل تخضع لله؟ هل تنسجم مع هذا الكون الذي يسبح لله ويخضع لأمر الله سبحانه وتعالى؟ هذه الموجودات عرفت وحيها، لا تخرج عن أمر الله، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الجبال، الأرض، كل هذه الموجودات عرفت طريقها وعرفت وحيها. لكن أنت أيها الإنسان، من يختار طريقه ومن يختار وحيه ومن يختار أن يخضع لله عز وجل فيسعد ويطمئن ويهنأ، أو يختار أن يتفلت عن أمر الله سبحانه وتعالى؟ وحينها هو الذي يتحمل مسؤولية نفسه، وهو الذي يتحمل هذا الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى. نعم، كل سورة أيها الأحباب، كل سورة في القرآن هي تلامس واقع الإنسان وتلامس حال الإنسان. مطلوب من كل واحد منا أن ينزل هذه المعاني لتلامس واقعه، لتعالج ما يظهر معه في حياته من مواقف ومشاعر وأعمال كثيرة. وهذه وقفتنا مع سورة الرعد، حتى لا يصيبنا الرعد بما يزعج، نحن لا نريد أن يصيبنا التغيير بما يزعجنا. كيف نعالج قلقنا واضطرابنا واستعجالنا وتعلقنا بالمظاهر؟ هذا ما سنبينه في هذه السورة الكريمة إن شاء الله تعالى. فاصل قصير نستكمل معكم بعده الحلقة.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا على تلفزيون حياة وعلى أيضا إذاعة حياة FM. أهلا ومرحبا بكم وتقبل الله الطاعات، وكل عام وأنتم بخير. ونستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم اللي قلنا هي بتتحدث عن سورة الرعد، كيف نحقق هذا المعنى، معنى القوة والصوت العالي والظاهرة الموجودة والمتغيرة. لا أحد يعرف متى يمكن أن يأتي الرعد أو يأتي البرق. نعم نستطيع تفسيرها تفسيرا علميا ونقول للظاهرة كيف تحدث، لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بها في أي وقت وفي أي حين. ومن هنا فالتغييرات أيضا في حياتنا لا نستطيع أن نتنبأ بها دائما، لكن كيف نستطيع أن يعني نقررها، كيف نستطيع أن نحققها، كيف نستطيع أن نعيش معها. هذه مهمة كبيرة ومهمة غاية في الأهمية، أيضا مهمة مهمة، نقول مهمة يعني عمل، ومهم نعم مهم، يحتاج منا إلى همة عالية. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. طيب نذكر بأرقام الهواتف قبل ما نأخذ أخونا عمر على 516-40-20 و516-20-20 و516-50-20 و516-20-60 ومع عمر. السلام عليكم يا عمر.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا بك.
1: أنا دكتورنا الحبيب، تقبل الله طاعات وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: وأنتم بخير، يتقبل منا ومنكم من جميع المشاهدين والمستمعين. تفضل يا شيخ عمر.
1: آمين. الله يسيدي حسيبنا العزيز، يعني صوت الرعد أنا يعني بتجين بستوقف عند آية، الآية اللي بقول فيها ربنا عز وجل في السورة: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
0: يا سلام.
1: أنا بستخلص منها أنه إحنا في الزمن اللي عايشينه شايفين الباطل بصرح وبمرح، شايفين أنه يعني قوة الباطل يعني شغالة وباخذ مجدهم وباخذ عزها في هالدنيا. لكن هذا يعني لما استرجع قول الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، فبقول انه رب العالمين صدق في قوله، واحنا يعني ليش يعني بنخاف وليش حاسبين حساب للباطل؟ هو رايح يروح. يعني جفاء يعني هذا يعني زي ما بقول رغوة الصابون هاي بتعطيك فقاعات وبتعطيكم جبل بجوز من الرغوة هاي.
0: صحيح.
1: لكن نفخة صغيرة او نخسة صغيرة بنفس كله بروح. أما ما ينفع الناس اللي هو الحق إن شاء الله تعالى إنه ثابت ومستقر وراسخ في الوجود.
0: جميل.
1: لذلك إحنا يعني ما نحسب حسابه ونظل نقول يعني ما إحنا ما بنقدر لإسرائيل، إحنا ما بنقدر لأمريكا، العالم كله. لا يا إخوان، وهي يعني غزة أكبر درس، غزة أكبر درس العالم، العالم كله بحارب غزة لأنهم على حق وثابتين، بينما الباطل يعني أنا بشبه دائما زي توقعات الصابون.
0: جميل.
1: تعطيك نفخة كبيرة، نخ خرم إبرة صغيرة بنفسه كله بنزل.
0: رائع.
1: فنثبت على الحق، إحنا مطلوبنا الثبات على الحق مهما كان طريقه صعبة، مهما كان طريقه وعرة، خلينا ثابت على الحق لأنه الحق هو الثابت، هو الراسخ في الأرض.
0: أحسنت يا شيخ عمر، بارك الله فيك، يعني معنى رائع جدا بيقدمه أخونا عمر، كل الشكر لك وتقبل الله الطاعات منا ومنكم. وبالمناسبة ترى هذه واحدة من السنن التي جاءت في هذه السورة، يعني إذا بدنا نأخذ الموضوع حتى نكون إحنا هيك متصور بالنسبة لنا، رب العالمين جعل فيه هناك قوانين، إحنا بنسميها أيضا سنن ربانية، سنن إلهية، سنن اجتماعية، سنن متعلقة بالهزيمة والنصر، سنن متعلقة بالنفوس. السورة هذه كثر فيها الحديث عن هذه السنن وهذه القوانين، هو معنى قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سنة من السنن. هنا ربنا سبحانه وتعالى ما يقول لك: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هذه سنة من السنن وهي تحقيق لوعد إلهي. المهم اليوم نحن كيف نطمئن، مثل ما قال أخونا عمر، يعني الصراع بين الحق والباطل هذا صراع دائما، صراع بين الخير والشر هذا دائم حتى في نفسك. يعني ما تظنش اليوم إحنا ما نقول والله الصراع بين الحق والباطل هو على مستوى الصراع بين الدول وبين الأمم. أول ما يبدأ الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بيبدأ في نفس الإنسان. هكذا منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم، أول ما بدأ الصراع في داخل آدم عليه السلام، ثم كيف عزز هذا الصراع الشيطان ليكون الصراع ما بين ما يوسوس به الشيطان وما فطر عليه الإنسان بنموذج آدم عليه السلام، ثم كيف يمتد ليكون ما بين الناس الصراع، فجاءنا بنموذج ابني آدم، ثم يمتد الأمر إلى أن يبدأ الصراع على مستوى الأقوام وعلى مستوى الدول وعلى غيرها. ومن هنا لما الإنسان يكون عنده اليقين بأن الحق ثابت وأن الحق منتصر وأن الحق هو الذي سيبقى إلى النهاية، وأن وأن وأن إذا ثبت عنده هذا المعنى في مقابل ذلك أن الشر وأن الباطل كل هذا إنما هو زبد سيذهب ولن يبقى له أثر، كن مطمئنا، كن واثقا بهذه الحقيقة الصادقة وعش حياتك من خلالها، ليس مجرد أنك تقرأها فتتفكر فيها، لا، ينبغي أن نعيشها في حياتنا. إذا حصل عندي أنا صراع داخل نفسي بين الخير والشر، أفعل هذا ولا أفعل هذا، أغير إلى هذا المسلك ولا لا أغير هذا المسلك، ترى التغيير صعب والتغيير ثقيل، ولما الإنسان يبدأ يفكر أنه كيف أنا بدي أغير أشياء تعودت عليها، أحيانا واحد بيقول لك يا أخي طب أنا في عندي صحبة وتعودت على الصحبة، غير يا أخي، طب في ضرورة أني أغير؟ طبعا خير العادة أن لا يكون لك عادة. طب أنت متعود على أنك أنت بتدخن ولا غير؟ يا أخي غير، جرب أنك تغير وشوف الحياة كيف بتكون أجمل. صحيح التغيير ثقيل وصعب مو سهل، لكن غير غير، ابدأ. واحد متعود على نمط معين في النوم، نمط معين في السهر، نمط معين حتى في الأكل والشرب، يا أخي غير غير وشوف كيف الحياة بتكون أفضل وأحسن. طب أنا متعود على تصورات وأفكار معينة، كثير منا بنفكر بنفس الطريقة ونفس الآلية، أقول لكم شيء، طب ما هو أحيانا نحن بنفكر بتقديم سوء الظن، غير يا أخي قدم حسن الظن. طب أنا بفكر دائما بإني أنا الكلام الذي أسمعه أول ما أفكر أنني أنا المقصود به وأنني متهم، طب يا أخي غير غير وخلي عندك حسن ظن وخلي الكلام مش متعلق فيك كشخص. تخيلوا على أبسط الأشياء في صراعات في داخلنا نستطيع أن نحقق فيها التغيير. طيب نأخذ عدنان. السلام عليكم يا عدنان.
2: السلام سيدي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك أخي عدنان، حياك الله.
2: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير، الله يتقبل منا ومنك الطاعات.
2: جزاك الله خير على ما قدمت وتقدم يا أخي.
0: الله يسعدك يا أخي عدنان.
2: سيدي أنا بدي نفس الآية اللي تحكي فيها أنت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنا صحيح هذا المعنى ربطته بقصة هدهد سليمان. هدهد طائر رأى أمرا يعني في اليمن لا يعجبه، فانزعج وغضب ونقل الأمر إلى سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، وكان سببا هذا الهدهد في إسلام أمة. يعني أنا بقول لنفسي أولا، أنت أيها الإنسان غير ما بنفسك بتغير، يعني خلي عندك همة عالية.
0: جميل.
2: يعني النملة أخي التي قالت لقومها ادخلوا مساكنكم، نملة كان سبب في إنقاذ قومها. فأنت أيها الإنسان عظيم، أنت كريم، غير ما بنفسك وتقولش الناس نايمين والناس قاعدين والناس ميتين والناس عارفة. طب أنت يعني أنت ماذا عملت تغيير نفسك أولا؟ وذلك أنا مرة بس طول عليك، أنا بقرأ مرة بقول لك رجل ياباني أحيا اليابان كاملة، رجل ياباني في القرن 18 جاء إلى أوروبا وعمل عرف كيف بيخترعوا كيف بيصنعوا المواتير هذه المولدات، وظل كذا سنة في ألمانيا وبقي هناك حتى صنعوا لحاله سرا موتور واخذوا على اليابان، وكانت اليابان مكانت رجل واحد خيرتي رب همة أشعية أمة.
0: جميل.
2: فأدعو أدعو نفسي وأدعو الناس جميعا يا جماعة لا تلوموا غيركم، لوموا أنفسكم، غير ما في حالكم بتغير حالنا.
0: جميل.
2: أمن احنا ضعاف واحنا قاعدين واحنا نايمين واحنا عجماننا، هذا امر انه يعني من قال هكذا الناس فقد فهو اهلكهم او مهلكهم.
0: جميل.
2: هذا الرسالة اللي انا يعني عرفت من سورة الرعد.
0: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا أخي عدنان وأحسن الله إليك. يعني شوفوا كيف آية واحدة لكن نستطيع أن نعيش معها بمعاني ودلالات واقعية كثيرة في حياتنا. نعم، هو اليوم إحنا مهم جدا أن نوجه هذه الرسائل الإيجابية لأنفسنا، ألا ننتظر أن يتغير العالم من حولنا، ألا ننتظر أن يتغير الناس ثم نقول نحن نريد أن نتغير. بادر أنت بنفسك، بادر ولو وحدك. يعني عمر رضي الله عنه كان يقول أمة الإسلام أو أمة المسلمين أن تكون على الحق ولو وحدك، وضرب أن أخونا عدنان نموذج بالهدهد، كان يمكن للهدهد أن يضع رأسه بين الرؤوس كما يقول، يعني مثل بقية هذه الطيور، لكن انظروا هذه المسافة الكبيرة التي يقطعها ثم يأتي لسليمان بهذا الخبر. مبادرة، لكن هذه المبادرة أحيت أمة كاملة وأدخلتها في الإسلام. بالمناسبة أعظم المشاريع التي تنجح في حياتنا تكون من مبادرات، أحيانا على مستوى فردي أو حتى على مستوى جماعي. الجمعي، لكن المبادرة هو أن تبادر نحو عمل خير بهمة عالية وباهتمام بالغ حتى تصل فيه إلى النجاح. قبل جمع القرآن الكريم، غزوة الخندق، في حفر الخندق كان مبادرة من سليمان الفارسي رضي الله عنه، نجى المسلمين به ربنا سبحانه وتعالى. جمع المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه مبادرة من عمر رضي الله عنه، حتى شرح الله صدر أبي بكر والمسلمين إليها. نسخ المصحف في زمن عثمان مبادرة. هكذا هي كثير من المواقف التي تحقق النجاح لنا وتغير في حياتنا، هي مبادرات. اليوم مش بحاجة أنك أنت تقدم مبادرة على مستوى العالم، وإن كان هذا شيء جيدا ممتاز أن تفكر فيه، لكن يا أخي ويا أختي لنبادر على مستوى الواحد منا. يا أخي بادر على مستوى حياتك، بادر على مستوى قراراتك، بادر على مستوى سلوكياتك وأعمالك، بادر على مستوى محيطك الذي يحيط بك، بادر نحو التغيير دائما. لكن احرص على أن يكون التغيير إيجابيا، على أن يكون التغيير فاعلا، على أن يكون التغيير خيرا، حتى تحقق وتصل إلى الطمأنينة والسكينة إن شاء الله تعالى. طيب نذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى، 516-40-20 516-20-20 و516-20 أو 50-20 و516-20-60 للتواصل معنا. وموضوعنا سورة الرعد، كيف نستطيع أن نحقق التغيير وأن لا يفرض علينا، ثم أن نحقق من خلاله الطمأنينة والسكينة والراحة إن شاء الله تعالى. قلنا لابد أن يكون إصلاح النفس من الداخل، لابد أن نحرص على إصلاح واقعنا من حولنا، لكن الأساس أن نقول كيف نجري هذا التغيير. تعالوا خلينا نجاوب على هذا السؤال. اليوم ممكن واحد يقول لي هل نحن بحاجة إن نغير؟ طب يا أخي ما أنا مطمئن ومرتاح على ما أنا فيه، هل أنا بحاجة إني أغير؟ طب وهو لما بدي أغير أنا بعرفش كيف بدي أغير في حياتي. مش بس هيك، أنا خايف إني إن غيرت تروح الأمور للأسوأ، بعرفش النتائج كيف بتتكون. طب حتى نحن نقدم نصيحة وعملية لكل واحد فينا، لأنه ما في إنسان بيقول لك خليك زي ما أنت. كيف بدي أقرر أنه أنا زي ما أنا إذا كانت حياتي 100%؟ طب في حدا بسمعني الآن أو بشاهدني بيستطيع يقرر أنه حياته 100%؟ أبدا، ما في حدا منا. ولذلك حتى نجيب عمليا على هذه الفكرة، أنت قيم حياتك. طب والله أنا حياتي ممتازة، عملي مستقر، وظيفتي قائم بها بأداء جيد، وراتبي فيها ممتاز مكفيني والحمد لله. طيب علاقتي مع رب العالمين، والله ممتازة، صلاتي جيدة على وقتها إلى آخر. لا والله أنا في عندي إشكالية في الصدق والكذب، لا أنا عندي إشكالية في الغيبة والنميمة. طيب علاقاتي مع من حولي من أصدقائي، دائما أنا نرجسي معهم، أو دائما أنا متسلط، أو دائما أنا بدي أكون محور الكون ومحور العلاقات. إذن أول حاجة حتى أتأكد لازم أعرف أنه أنا حياتي مش 100%. اثنين، لازم أقيم حياتي، أعرف وين الأشياء الصح اللي عندي والأشياء الغلط. الأمر الثالث أن أبدأ بالتغيير جزئيا وليس مرة واحدة، لكن أن يكون مستمرا وثابتا. الأمر الرابع أن أستشير من يساعدني ويعينني على هذا التغيير، لأني قد أغير أحيانا بطريق خطأ أو بأسلوب خاطئ. ثم بعد ذلك أن لا أجزع، وأن أصبر، وأن أتحمل، وأن لا أستعجل قطف النتائج. شفتوا هذه الموازين الأربعة والخمسة هي الأساسية المهمة في موضوع التغيير وعملية التغيير. حنستكمل معكم الحديث عن هذا الموضوع أكيد، وتفصيلاته كثيرة في حياتنا، لكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومتابعينا. عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في حديثنا عن سورة الرعد، كيف نحقق التغيير في حياتنا، وهل هو مطلوب يفرض علينا، كيف نتعامل معه، وفي الوقت ذاته كيف نستطيع أن نحقق الطمأنينة والسعادة والاستقرار والانسجام حتى مع وجود التغيير هذا في حياتنا، سواء كان فرض علينا، سواء كان نحن الذين قدمناه أو الذين نحن أحدثناه. ونذكر بأرقام الهواتف للتواصل معنا على 516-20-20 516-20-60 516-40-20 516-50-20. كنا حكينا قبل الفاصل عن النقطة الأساسية الجوهرية، إنه اليوم نحن بنتكلم عن التغيير، فالسؤال اللي بيطرحه كل واحد فينا، هل نحن مضطرين للتغيير؟ هل ننتظر إلى أن نتغير أم نبدأ بالتغيير من أنفسنا؟ قلنا أحيانا تفرض عليك التغيير أو الظروف تفرض عليك أن يحدث التغيير في حياتك على مستوى شخصي أو على مستوى جمعي. ياما في أشخاص بيكونوا عاديين، راكب في السيارة حادث بيغير نمط حياته كامل، مرض لا سمح الله، حاجة معينة، وقعة بسيطة بتغير حياته. هل أنت مستعد لهذا التغيير أصلا؟ هل أنت بتتقبل هذا التغيير؟ كيف تتعامل معه؟ تجزع ولا بتطمئن وبتسلم؟ كثير من الناس يا جماعة سليم وما شاء الله عنه، بقول لك زي الحصان، وفجأة وهو ماشي طب جلطة ولا هي صايبته، حالته حالي، بيمشي صايبه شلل ولا غيره، تلاقي انه جزع وبطل يصبر، وبتلاقي تكركبت الدنيا من حواليه وشغله وناسه واهله. طب ليه؟ ليه سبحان الله؟ طب ما هي هذه يعني مشاريع في الحياة، ما كل الناس بصيبها مثل هيك. أتحدى ما في شخص إلا وعنده ابتلاءات، ما في أسرة إلا وعندها ابتلاءات، ما في مجتمع إلا وفي هذا الشيء، مسلم ولا غير مسلم. طب شو الفارق؟ كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ كيف نجري مثل هذه الأشياء؟ إذن في تغييرات كثيرة بتفرض نفسها علينا. طب على مستوى الواقع، ما اليوم إحنا مترقبين في حرب ولا ما في حرب؟ طب حتى لو انتهت الجولة هذه في الحرب، ليش؟ يعني هو عدونا الرابط في جنبنا، حيتركنا نعيش بسلام وأمان واستقرار ونخلف صبيان وبنات ومش عارف إيه؟ كل الحياة ملتهبة عندنا مثل هيك، يعني ليه حتى لو انتركنا هكذا؟ من الفتن اللي موجودة عندنا في الحياة فتن كقطع الليل المظلمة زي ما أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أيها الإنسان تعيش في موج متلاطم في هذه الحياة من أحداث ومن ظروف ومن غيرها، فلماذا تنتظر يعني إلى أن تفرض عليك هذه المواقف؟ نعم في أشياء لا نملك لها دفعا، في أمور ليست بأيدينا، في أشياء تحدث والناس طبعا يقولوا لك قضاء وقدر ويتعللوا فيها، ما عندنا مشكلة، كله بقضاء الله وقدره، لكن نحن نبتلى كيف نتعامل مع مثل هذه الأمور. فأشياء إذن تتغير قصرا عنا، وفي أشياء نحن لازم ما ننتظر، نحن اللي لازم نغيرها. هذا يتطلب منا مثل ما قلنا إنه نؤمن إنه حياتنا مش كاملة 100%، وإنه نحن لسنا عاجزين، بل يجب أن نقيم هذه الحياة، نعرف ما هي الأشياء الإيجابية وما هي الأشياء السلبية. وطبعا ميزاننا في تقييم حياتنا بالأشياء الإيجابية والسلبية بده يكون ميزان رباني، لأن واحد بيقول لك والله أنا هيك مبسوط على حياتي، بضلني نايم للساعة 12، بصحى سيجارة الدخان، برجع باكل مش عارف. طيب وين صلاتك؟ وين علاقتك الاجتماعية؟ وين حياتك؟ صح ولا لا؟ فأنت بدك تقيم حياتك بناء على موازين صحيحة، موازين حقيقية، تعرف إنه هذا يرضي رب العالمين، هذا في شيء لصحتك ولا مو في لصحتك، أنت بتدمر حالك ولا ما بتدمر حالك، كل أفكارك هذه كيف بتتعامل معها، بتختبرها. إذا هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أنه الآن أنا بدي أبدأ التغيير خطوة بخطوة، مش حبدأ مرة واحدة، لأنه أحيانا كثير منا بيأخذ الأمور معابطة، سامحوني في المصطلح، مرة واحدة بتشجع وبتحفز وبتحمس وبوب بده يغير، وبتلاقي أنه لا هو استطاع يحافظ على نمط حياتي ولا هو غير وصارت عنده كركبة. لا يا أخي، يعني خطوة بخطوة، خليها تدريج، خلي أعطيها أولويات، اعرف كيف أنك تحسن أنت أمورك، تبدأ بتغيير بعض الأشياء، ليس دفعة واحدة، ولذلك لا تستعجل. فيحتاج هذا طبعا منا إلى صبر وإلى أنا وإلى تدرج هذا التغيير، ويكون نحو الإيجابية مثل ما قلنا، وبدنا نستشير في من يرشدنا ويغيرنا نحو الأحسن. يعني أنا مش عارف كيف نمط تفكيري، بحس أنه دائما تفكيري سوداوي وشراني. طب يا أخي بستشير ناس وبقولهم ممكن يساعدوني. واحد آخر بحس أنه يعني أنا دائما نمط حياتي في تعاملي مع زوجتي دائما الشك والظن. طب والزوجة بتقول أنا دائما تعاملي مع زوجي أنه هو مثلا تفكيراته أيا كانت، أيا كان، مش هضرب أنا أمثلة لأنه أكيد كل من يستمع لنا بيخطر في باله أشياء خاصة به، لتكن. لكن هذه الأفكار لما بتخطر بالنا مطلوب نستسلم إلها ولا نبدأ نختبرها ونبدأ نفكر فيها ونغير فيها؟ ما تسترسل مع الأفكار السلبية، هذا جزء مهم في التغيير. دائما استرسل مع الأفكار الإيجابية، حتى مشان صحتك النفسية، حتى مشان صحتك الاجتماعية، مشان علاقتك مع رب العالمين، مشان علاقتك مع الناس، مشان علاقتك مع المحيط اللي حولك، حتى في علاقتك أنت مع نفسك ليكن هذا الأمر. ولا نريد أن يكون هناك استعجال، لأنه غالبا الإنسان لما بيستعجل ما بيستعجل فقط في جانب الخير، هو بيستعجل أخطر شيء بالسيئة قبل الحسنة. وطبعا الاستعجال هنا سواء كان فيما تميل إليه النفس أو حتى في التفكير السيء، دائما يستعجل الإنسان بتقديم التفكير السلبي أو التفكير السيء على التفكير الإيجابي والتفكير الجميل. طبيعة الإنسان زيك، تخوفه، قلقه، تعبه، إرهاقه، كل هاي الأشياء بتخطر في باله. طبعا هذا ضد الطمأنينة وضد الراحة وضد السكون اللي ممكن يعني يصيب الإنسان وحياة الإنسان. لذلك خلي يكون عندنا استقرار وعدم استعجال، ونحقق الأمر الذي يعني حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى. يعني ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، لكن أنت بدك إيه؟ تعكس هذا الأمر حتى يعني تحقق الإصلاح في بيتك، في نفسك، في أهلك، ولا تنتظر النتائج سريعا. أرجوكم يا جماعة، من أكثر وأهم المعايير اللي احنا بنحتاجها في حياتنا أننا ينبغي ألا نحرص على تحقق النتائج بشكل فوري. ما بينفع، ما في شيء بتحقق سريع، كل شيء بده ياخذ وقته وياخذ جهده. حتى انا لما بدي اصلح نفسي ما بينفع في يوم وليله، ما تغيرت الامور بنعكس وبنقلب الى الوراء. ترى احنا دائما بنحذر من شيء اسمه التدين المفاجئ. التدين المفاجئ هذا بيصيب الانسان نتيجه مواقف معينه، احيانا ممكن موعظه مؤثره تأثر بشخص معين تصاب بهذا الشيء. أحيانا قد يكون هذا بسبب مرحلة أنت مررت فيها. طلاب التوجيه بعضهم بصيبوا هذا التدين المفاجئ. ليه؟ لأنه بحس الآن في ضغوطات أمور بده يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طب جميل. أحيانا إنسان بموت إله قريب أو بصير معه مصيبة أو ابتلاء، فبصير عنده تدين مفاجئ. احنا ما بنقول ردة فعل من واقع حياته ينسحب فيها إلى الدين، لا، هو مطلوب أنه يعود إلى الدين. لكن التدين المفاجئ الذي يأتي سريعا بناء على مواقف ويأتي جملة واحدة وبده الإنسان يجري فيه التغيير، غالب ما وجدناه من هؤلاء أنه يرجع بأعراض انسحابية وينكفي على نفسه ويرتد في تدينه هذا بشكل سلبي. طب شو الحل؟ الحل أنه الإنسان يكون متوازن، يكون هادي ورايق، وياخذ الأمور بهدوء. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المنبت الذي يعني يركب فرسا ويشد عليها يريد أن يسرع ويصل إلى نتائج سريعة، قال لك: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا هو حافظ على حصانه وفرسه ولا هو حقق هدفه وقطع المسافة. لذلك أحيانا بصير فينا هذا الشيء، بدنا نحقق النتائج ومنستعجل في قطفها. وقالوا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. أنت سدد باتجاه الهدف وقارب باتجاه الهدف. كلنا نريد أن نحقق هذه الأهداف، لكن وفق هذه الموازين والمعايير التي ذكرناها. طيب، إذن جميل جدا أنك الإنسان تحرص على أن تغير وتدرس هذا التغيير وكيف ينبغي أن يكون في حياتك. لكن البعد الآخر والشق الآخر هو المهم، إنه أنت ما تخاف من التغيير وما تجزع من التغيير. في ناس عندها فوبيا للتغيير يا جماعة، هو يعني أنا ما بدي أدخل في علم النفس، بقول لك فلان عنده فوبيا من العلاقات الاجتماعية، فلان عنده فوبيا من ركوب الأسانسير، فلان عنده فوبيا من ركوب الدرج الكهربائي، فلان عنده فوبيا من ركوب القطارات، فلان عنده فوبيا من العلاقات الاجتماعية وحتى إنشاء علاقات جديدة، فوبيا من العمل. هو عمليا هذه الفوبيا أساسها ومنبعها الخوف والقلق من التغيير، إنه أنت خلاص عندك نمط معين واعتياد على شيء معين فتخشى أن تدخل في هذا الشيء، فبسموه في علم النفس فوبيا أو الخوف من مثلا ركوب كذا. أو أنا بدي أساعدك بقول لك تعال القرآن بيعالج لك ما قبل ذلك، بقول لك أنت إنسان بطبعك كائن متغير وبطبعك كائن متأقلم، فحاول أنك أنت تغير وتتأقلم مع هذه الأمور دون ما يصيبك القلق ودون ما يصيبك الخوف. طب كيف بدي ما يصيبني القلق ولا الخوف؟ مثل ما قلنا أنه نحن نحب هذا التغيير وأنه نحن نحرص عليه ونحرص أنه نفكر فيه بطريقة إيجابية وأنه بده يوصلنا إلى خير وما نستعجل فيه وناخذه بهدوء وبصبر وبدون اعتباطية بروقان، أكيد راح نحبه ونطمئن له. لكن لازم نرتبط فيه بالله سبحانه وتعالى. جماعة شوفوا هذه السورة اللي هي سورة الرعد اللي تكلمنا عن هذه المعاني هي اللي تكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قبل ما يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أراد أن يطمنك رب العالمين، يقول لك أنت أيها الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل عندك ملائكة. والله يا أخواننا اليوم اللي احنا بنحكيه في متعلقات النفس هذه بيتكلموا فيه في علم النفس وفي غيره، ويمكن ربنا أكرمني بالقراءة في هذا الجانب والدراسة فيه متخصصة إلى حد كبير جدا، لكن أنا قصدي أقولكم إنه شوف القرآن كيف بيطلعنا على حقيقة الإنسان. قبل ما يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني أراد ربنا أنه يطمنك أيها الإنسان قبل ما تفكر بالتغيير وقبل ما يجري التغيير في حياتك، لا تخاف، كن مطمئن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظك، أن الله عز وجل هو الذي يرعاك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يساندك ويسندك ويدعمك ويؤيدك ويوفقك وييسر لك الأمور. لا تخاف، في عندك ملائكة بتحفظك. يحفظونهم من أمر الله، أي أن حفظهم لك إنما هو بأمر من الله عز وجل. مش معنى يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه أن يقع عليه أمر الله، لا، حفظ الملائكة لك إنما جاء بأمر الله لك أو لهم أن يحفظوك. فتخاف من إيه؟ تخاف من التغيير ليه؟ تخاف من تحسين حياتك ليه؟ أنت احرص على هذا الشيء. نعم حتلاقي أنه أحيان نفسك بتنزع نحو السكون، أحيان تلاقي الشيطان بيمنعك من هذا التغيير، أحيان بتلاقي وساوس كثيرة بتصيبك، ووساوس بتصير على شكل مخاوف، بصير في عندك قلق أنه أنا كيف بدي أغير، أنه كيف بدي أعتمد على نفسي، أنا كيف بدي أستغني عن أبوي، كيف بدي أستغني عن أمي، كيف بدي أحس بالاستقلالية، كيف بدي أحس باعتماديتي على نفسي. صح، هذه أشياء كثيرة بتواجه شبابنا اليوم، ونحن للأسف مش مربينهم ولا معودينهم كثير على هاي الأمور في أنه يعتمدوا على أنفسهم. فلما بده يصير يفكر هذا التفكير بيبدأ عنده الخوف وبيبدأ عنده القلق وبيبدأ عنده مشاكل واضطرابات في ذاته. لا، بنقول أنت خليك واثق بالله سبحانه وتعالى ومطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى يرعاك ويحفظك. ولذلك هذا أبسط شيء فيما دعت إليه السورة في الوفاء بعهد الله، قالت الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. كل مواثيق الله سبحانه وتعالى بدك تكتفي بها ولا تنقضها، ميثاقك مع نفسك، ميثاقك مع أهلك، ميثاقك مع من حولك، وعودك التي تعد فيها وتنجز، هذه لابد أن تحرص على أن تغير فيها نحو الأفضل ونحو الأحسن. كل ذلك ينعكس على سلوكيات الإنسان وعلى مواقفه في البيت، على مواقفه في المجتمع، كل ذلك ينعكس حتى على علاقته مع رب العالمين، بل وعلى ما يعطيك الله إياه من جنات النعيم. بعض الناس يفكر إنه إحنا نتكلم عن التغيير وما يتصل به فقط مشان الدنيا وحياة الدنيا. لا، مين قال هذا الكلام؟ التغيير الذي ينبغي أن يطمح إليه كل واحد فينا ويحققه في واقع حياتنا يجب أن يرتبط بماذا؟ بمراد الله، لأنه في النتيجة الله سبحانه وتعالى وعدنا قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، لأنه هذا التغيير اللي بيشملك أنت وبيشمل أسرتك وبيشمل علاقاتك الاجتماعية، كل هؤلاء إذا جرى فيهم التغيير سيمتد أثره إيجابيا ليكون مشروع إصلاح متكامل يتحقق لك فيه أمرك ليس في الدنيا فحسب وإنما أيضا في الآخرة. هذه نقطة غاية في الأهمية وضرورة النظر إليها. طيب في نقطة مهمة جدا ويمكن نختم فيها فيما يتعلق بموضوع التغيير وإن شاء الله تكون واضحة ومهمة جدا، إنه هذا التغيير تعطينا إياه هذه السورة لتقديم شيء مقابل شيء. يعني واحد اليوم بيقول لي طب شو يعني التغيير، انت من اول حلقه وانت بتقول لنا بدنا نغير ولازم نجد التغيير والتغيير لا يفرض علينا. طب ببساطه كناحيه عمليه ما هو التغيير؟ اقول لكم شيئا فيما يتصل بمفهوم التغيير والذي عرفنا اهميته وضرورته وكيف نحن نقوم به حتى نحقق فيه الطمانينه والسعاده والراحه وان لا يفرض علينا وان يكون هذا التغيير من دواخلنا وفي نفوسنا وفي واقع حياتنا. الكلمه التي اقولها في هذا السياق ان القران عبر عنه بقوله سبحانه وتعالى ويدرؤون بالحسنه السيئه. باختصار اللي بتسمعني الان اذا اردت ان تفهم ما معنى التغيير وان تحققه، يدرؤون بالحسنه السيئة، يعني يدفعون السيئة بالحسنة أو يدفعون بالحسنة السيئة، قلها كما تشاء، أي أنك مقابل كل شيء سلبي قدم إيجابي، مقابل كل شيء خطأ قدم شيء صح، مقابل كل باطل قدم حق، مقابل كل غلط قدم إشي كويس. إيش بدك أكثر من هيك؟ بكل اللغات وبكل اللهجات، ادفع السيئة بأنك تضع محلها حسنة، هذا هو التغيير. والحسنة لا نتكلم نحن عن عمل صالح تقوم به فحسب، يعني إن والله أنا أروح أصلي، لا لا لا، الكلمة السيئة ادفعها بكلمة حسنة، التفكير السيء ادفعه بتفكير إيجابي، الفكرة السلبية ادفعها بفكرة إيجابية، الموقف السلبي والسيء ادفعه بموقف إيجابي، العلاقة السيئة والسلبية مع أي شيء، مع نفسك مع وجودك مع حولك ادفعها ب موقف إيجابي، تفكيرك تجاه نفسك ونظرتك تجاه نفسك السيئة السلبية اللي بتحبط واللي بتقلل من قيمة نفسك ادفعها بشيء إيجابي، حاول إنك أنت تنظر إلى نفسك نظرة إيجابية تحقق معنى الرعد في حياتك لنكون قادرين على أن نبني الطمأنينة بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في مشروع ومشوار التغيير، كلمة أخيرة أقولها، في مشروعنا ومشوارنا نحو التغيير يجب أن نستصحب حقيقتين اثنتين مهمتين. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظنا وأرسل علينا هذه الملائكة بأمره لتحفظنا في مشوار التغيير ومرحلة التغيير. الأمر الثاني أن نكثر من الإقبال على الله وذكر الله لنحسن أن نحقق الطمأنينة والاستقرار والسعادة في حياتنا. إذا فعلنا هذا الشيء سيكون مشروع التغيير في حياتنا مشروعا ناجحا مطمئنا يحقق أهدافه ولا يحدث شرخا في حياتنا، بل سيسير بسهولة ويسر نحو الأمام إن شاء الله تعالى. أعزائنا المستمعين ومشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أشكركم على حسن متابعتكم وأشكر من تواصل معنا، وهذه تحيات الأخ محمود فتحي من الهندسة الصوتية وعبد الله أبو رياش من تلفزيون حياة وأخونا عبد الله إدعاجة من المتابعة والتنسيق، وهذه تحيات محدثكم سليمان طقور، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة. حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: Thank you.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطر ندى وحواء أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

أرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: الله
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مع نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم آخر الأيام المعدودات، وآخر أيام منى، وآخر أيام التشريق، وختام رحلة الحجيج، وها هي أيام الحج مضت سريعا، وها هم ضيوف الرحمن يهيئون قلوبهم لأصعب لحظات الرحلة، لحظة الوداع. اليوم يودع الحجاج مكة، يودعون الكعبة والمناسك التي مروا عليها في رحلتهم، تلك الرحلة التي لم تكن رحلة أجساد بل رحلة قلوب، يودعونها وداعا امتلأ بالتكبير والدموع والدعوات. يمشي الحجيج إلى بيت الله الحرام، خطاهم مثقلة بالشوق، يريدون إطالة النظر وتأخير لحظة الرحيل، فالقلوب إذا تعلقت ببيت الله صعب عليها الفراق. يطوف الحجيج طواف الوداع، ومع كل شوط يتسرب إلى ذاكرتهم شيء من تفاصيل رحلة الحج، وكأنهم جاءوا ليصنعوا ذكريات تبقى طوال العمر. كلما نظروا إلى الحجر الأسود تذكروا ذنوبا مضت تركوها وراء ظهورهم، وعاهدوا الله ألا يرجعوا إليها. كلما وقعت أبصارهم على الكعبة أبرموا عهدا مع الله أن يجعلوا أجمل لحظات حياتهم تلك التي يقضونها بين يديه. وإذا مروا بمقام إبراهيم عاهدوا الله أن يسيروا على سيرته وأن يحملوا رسالته الحنيفية السمحة. وكلما نظروا إلى الحجيج وطوافهم تذكروا سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف كان فردا وكيف صار أمة. ومع ختام كل شوط كانوا يلحون على الله ألا يجعل هذا المقام آخر عهدهم ببيته الحرام، وألا يجعل حجهم آخر العهد بالطاعة، بل أن يكون هذا مبتدأ الصلح الحقيقي مع الله تعالى، لتبدأ علاقة تقوم على الحب والرجاء والطاعة والبعد عن المعاصي. فمن ذاق لذة الطاعة في الحج وعرف لذة القرب من الله أيرجع بعد ذلك إلى دونية المعصية واضطرابها؟ أيها الكرام، يودع الحجيج الكعبة اليوم بالدموع وسكب العبرات، فهناك تذرف الدمعات، وهناك يترك الإنسان قلبه يطوف بالبيت ثم يرجع قافلا إلى أهله. وما يصبر شوق المشتاقين إلا ديمومة الطاعة، لأن المؤمن الصادق يعلم أن رب ذي الحجة هو رب سائر الأيام، وأن الذي وفقه للدموع عند الكعبة قادر على أن يثبت قلبه بعد العودة. فطواف الوداع يعلمنا أن أعظم ما يخشاه الصالحون ليس انقضاء الموسم بل انقطاع الصلة بالله تعالى بعده. فليست العبرة أن تبكي في موسم، بل العبرة أن تبقى على العهد بعد الموسم. وليس الشأن أن تقترب من الله في عرفة فقط، بل الشأن ألا تبتعد عنه بعد عرفة. وما أجمل أن يعود الحاج إلى بيته وقد حمل معه روح الحج، فيكون أقرب إلى الصلاة وألزم للقرآن وأحسن خلقا وألين قلبا. فالحج الحقيقي ليس أياما تعاش فقط، بل أثر يبقى ونور يمتد وعلاقة جديدة مع الله. ولهذا لم يجعل الله آخر العهد بمكة سوقا ولا طعاما ولا صورة تلتقط، بل جعله طوافا وذكرا ودعاء، لأن الرسالة العظمى التي يريد الحج أن يغرسها في القلوب أن العبادة لا تنتهي، وأن الطاعة ليست موسما عابرا. فبعض الناس ينشط في موسم، فإذا انقضى انقضت معه الطاعة وفتر القلب وعاد الإنسان إلى غفلته الأولى. لذلك كان آخر المشاهد طوافا، كأنها رسالة لكل حاج. إن كنت قد طفت بجسدك حول البيت فليبقى قلبك طائفا حول طاعة الله. أما من لم يشهد الحج هذا العام فلا يفتر عن الدعاء أن يبلغه الله ما بلغ الحجيج من العطاء، وأن يكون قلبه دائما طائفا حول الطاعة. فإن من أعظم الخسران أن يخرج الإنسان من موسم الطاعة كما دخل، لا تغيير في قلبه ولا زيادة في قربه. فالله أسأل لي ولكم دوام الثبات، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بمكة، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بالمسجد الحرام، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بطاعتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: لا إله إلا الله.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: رياضية مع أنس الشويكي.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم، كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات دائما، وعلى الرياضة الأردنية بالمزيد من الإشراقات والنجاحات. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بروح رياضية. رحلتنا تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM لنتحدث عن رياضتنا المحلية وأبرز أخبار الرياضة العربية وكذلك العالمية. ومرحبا دائما بمتابعاتكم ومشاركاتكم في حلقات برنامج بروح رياضية. لكم أطيب تحيات فريق العمل، ونبدأ رحلتنا بأبرز عناوينها. منتخب النشامى يلاقي نظيره السويسري غدا في مباراة ودية تحضيرا لكأس العالم. صدام مرتقب بين باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم. وليفربول يعلن إقالة مدربه الهولندي أرني سلوت. بإمكانكم مستمعينا متابعينا الكرام أن تشاركونا آراءكم في موضوع نقاش حلقة اليوم. برأيكم ما المطلوب من المنتخب الوطني غدا في مباراته الودية أمام المنتخب السويسري؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM على فيسبوك، أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06516 4020 و 06516 5020.

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية في سويسرا تأهبا لمواجهة أصحاب الأرض وديا غدا الساعة 4 بتوقيت الأردن على استاد كيوبين بارك في مدينة سانت غالين في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. أجرى المنتخب تدريباته بدءا من يوم الخميس الماضي ويستمر حتى اليوم بمشاركة 28 لاعبا. واليوم أيضا من المفترض أن يكون المنتخب الوطني قد أجرى تدريبه في سويسرا استعدادا لملاقاة منتخبها غدا الساعة 4 عصرا بتوقيت الأردن. بعد ذلك سيغادر المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء المنتخب الكولومبي يوم 7 من شهر حزيران المقبل في مدينة سان دييغو على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية، حيث سيلتقي في 17 من الشهر القادم في أولى مبارياته في المونديال مع المنتخب النمساوي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا منتخبي الجزائر والأرجنتين. قاد واستبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المغربي الكابتن جمال السلامي حارس المرمى أحمد جعيدي والظهير الأيمن أحمد عساف من قائمة المنتخب الوطني التي غادرت إلى سويسرا لخوض المباراة الودية مع المنتخب السويسري. بعد هذه المباراة سيستبعد اسمين آخرين أيضا ليستقر على القائمة النهائية التي ستشارك في المونديال. بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم مستمعين الكرام، ما المطلوب برأيكم من المنتخب الوطني في مباراة الغد الودية التي نتمنى له إن شاء الله فيها كل التوفيق والنجاح، والأهم من التوفيق والنجاح عدم إصابة أي لاعب إن شاء الله في مباراة الغد حتى تكون التشكيلة كاملة جاهزة لخوض نهائيات كأس العالم. تعرفون حجم الإصابات الكثيرة التي ضربت منتخب النشامة في الفترات الماضية ابتداء من كأس العرب يزن نعيمات أدهم القريشي وعدد آخر من اللاعبين تحديدا في مركز الظهير الأيمن، لكن إن شاء الله تكون مباراة الغد فيها كل الفائدة للمنتخب الوطني وتحقيق نتيجة إيجابية أيضا لرفع المعنويات إن شاء الله للمنتخب قبل مشاركته في كأس العالم.

0: مرحبا دائما بمشاركاتكم وآرائكم عبر أرقامنا 06-516-40-20 06-516-50-20 و06-516-20-20. والآن ينضم إلينا مدربنا القدير والمحلل الفني الخبير الكابتن أسامة قاسم للحديث عن منتخب النشامة ومباراة الغد. مساء الخير كابتن أسامة، كل عام وأنت بألف خير.
1: مساء الخير لك أستاذ أنس، ومساء الخير للسيدات والسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير جميعا إن شاء الله.
0: وسط عطلة لعطلة عيد الأضحى المبارك لمعظم مفاصل الحياة والدولة، كابتن أسامة، المنتخب الوطني يجب أن يكون بكامل الجاهزية ولا عطلة لديه ولا وقت للراحة الآن.
1: بالتأكيد إحنا في الأمتار الأخيرة، خلنا نقول من بداية كأس العالم، والكل مترقب، خلنا نقول كجمهور رياضي أردني وكمملكة أردنية كلها بشكل عام، خاصة حنوصل لأول مرة لنهاية كأس العالم، فالكل الآن مترقب الحدث الأهم ومنتخب مترقب من منتخبنا إن شاء الله يقدر يقدم يعني بمستوى طيب جدا بإذن الله، تعكس يعني روح الحماس واللي حتى موجودة عندي وعندك أستاذ أنس وعند الجميع، كأننا إحنا بدنا نلعب المباريات، يعني كنا ننتظر بهذا الشغف كأننا بدنا نلعب المباريات. فنتمنى إن شاء الله أن المنتخب يكون عند حسن الظن جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله تقريبا 17 يوما متبقية على موعد المباراة الأولى أمام المنتخب النمساوي. كابتن أسامة، أولا أريد أن أسمع رأيك باستبعاد الكابتن جمال سلامي للاعبين حارس المرمى أحمد جعيدي وكذلك الظهير الأيمن أحمد عساف، هل كنت تتوقع ذلك؟
1: شوف حقيقة أنا أستاذ أنس إذا بدي أحكي يعني بصراحة وشفية، أنا بالنسبة للظهير الأيمن يعني من بداية الاختيارات أنا كان عندي تحفظ، خلنا نقول الاختيارات، لأنه أول شيء هو تم اختيار العساف، والعساف صلوا غايب شهر تقريبا عن نادي الحسين بالإصابات، يعني ما شارك خلنا نقول بشكل عام. اثنين اللي تم اختيارهم في هذا المركز اللي هو إحسان حداد، وأنا متأمل إنه إحسان حداد يكون بصورة طيبة، لكن إحسان غاب عن الملاعب تقريبا سنة كاملة ورجع بالآونة الأخيرة مع نادي الحسين، أنا من وجهة نظر لسه مش بالجاهزية المسلم، حتى يعني أنس بدوي من اللاعبين اللي كان مميزين في الدوري وأفضل موجود حاليا في الدوري كان، لكن ما عندوش خبرات دولية في هذا المكان، فهذا المركز بالأصل عندنا مشكلة. ونحن يعني إحنا فنيا
0: من ترجح إذن كابتن أسامة لشغل هذا المركز في كأس العالم؟
1: أنا كنت يعني أتوقع أنه يعني أفضل الموجود بالفترة الحالية هو أبو الجزر، لأنه أبو يوسف وجاهز بدنيا، قوة بدنية، شارك في كان قبل فترة بالمنتخبات الأولمبية، منتخبات الشباب، وفترات معينة بالمنتخب الأول، فالمفترض يكون يعني كان الخيارات أنا أتوقع بداية في هذا المركز بالذات كان أبو يوسف وأبو الجزر وكان أنس بدوي وأحسان حداد يعني، لكن أنت الآن يعني أنت بهذا المركز في المباريات، إذا الآن أشركنا أحسان يعني إحنا نتأمل يكون بالصورة طيبة، لكن ما كانش في الجاهزية.
0: تمام،
1: مفترض أنت إنك تلعب بأنس بدوي، أعترف فنيا هو كان جيد ومميز في الدوري، لكن هو ما عندوش خبرات دولية، ونحن طبعا بالأصل يعني قد نجد العذر للكابتن السلامي أو جهاز فني، لأنه الإصابات في هذا المركز صارت مشكلة، يعني انصاب لاعبين 2-3 اللي انت في غياب سميري بغياب أدهم القرشي بهذا المكان كمان عمل ضيق خلنا نقول الاختيارات للمدرب بشكل عام.
0: تمام،
1: هو هذا المركز الوحيد الآن رح يمنى شوي قلق. أما بالنسبة للجهادي يعني أنا بشوف شوي يعني جيد، هو قدم مستوى طيب حقيقة في الدوري، لكن الخيارات الموجودة خلنا نقول يعني ماش نقول
0: أكثر خبرة من الجيد ربما دوليا.
1: هو بالضبط تعيد دوليا، عندك نور وخلنا نقول يزيد بالتأكيد هو بالحراسة الأساسية، وعندك نور موجود، وعندك فخوري
0: نعم.
1: فابور اثنين يعني فخوري احيانا في مستوى عالي جدا احيانا مهبوط، لكن بظل هم يعني افضل الان للخيارات، يعني انا شايف خيارات حراس المرمى تقريبا يعني معقوله، خلينا نقول خيارات حراس المرمى.
0: تمام، اسمح لي ان اشرك اخواتنا المستمعين كابتن اسامه.
1: نعم.
0: على ارقامنا 06-516-40-20 و50-20 معنا الاخ عمر. الو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام كابتن أرس،
0: حياك الله اخي عمر.
2: قبل الله تعالى، كل عام وانتم بخير
0: وانت بألف خير منا ومنكم ان شاء الله.
2: مدربنا الأستاذ الكابتن أسامة قاسم،
0: أهلا وسهلا فيك أخي عمر، حياك الله
2: وانت بخير والصحة والسلام. والله أنا كنت أتكلم تقريبا لحقنا، وأنا بجوز حكيته في حلقة سابقة لك أنه اختيارات الكابتن جمال السلامي، وطبعا هو أدرى وأخبر وأعلم بالاختيارات، ولكن كان اعتراضنا على زي ما حكى الكابتن أسامة أنه أسامة حسان حداد أنه غيابه عن الملاعب يعني فترة وعاد للمنتخب تشكيلة، لكن وقلنا أنه يوسف أبو الجزر مظلوم، لأنه قدم مستويات رائعة جدا على نادي الحسين وحتى لما كان محترف يعني. كان هو الأجدر والأولى أن يكون بهذا المركز يعني. لكن هاي اختيارات مدرب وإن شاء الله تكون يعني اختيارات طيبة. طبعا إحنا بداية وقبل كل شيء نتمنى لمنتخبنا التوفيق في مباراة الغد. أنا بعتبرها البروفا يعني اللي خلينا نقول يعني النهائية أو خلينا نقول البروفا الحقيقية قبل خوض كأس العالم.
0: تمام.
2: يعني أنا المطلوب من منتخبنا بكرة ما بعرف الكابتن أسامة بوافقني الرأي إنه الكابتن جمال السلامي إنه لازم يعتمد التشكيلة اللي يلعب فيها بكأس العالم في مباراة بكرة حتى يعرف يبني خطته عليها مزبوط. يشوف مين الجاهز مين مش الجاهز شو الخطة اللي يلعب عليها. المنتخب السويسرا يعني من المنتخبات القوية بالنسبة للمنتخبات اللي يلعب معها منتخبنا. ان شاء الله يا رب نتمنى التوفيق لمنتخبنا ويكون يعني والتشكيل اللي اختارها وتكون يعني موفقه وتقدم المستوى الطيب على الكره الاردنيه اللي زي ما قال الكابتن اسام. والله انا يعني بالنسبه لي بحكي عن نفسي شعوري كاني انا بلعب اني انا داخل ملعب بدي يعني متحمسين ومتلهفين للقاءات منتخبنا حتى نشوفه على ارض الواقع.
0: جميل.
2: وكل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا اخي عمر ولكل من يشاركنا في برنامج بروح رياضيه. كابتن اسامه هل تتفق مع الاخ الكريم المتصل بان المنتخب يجب ان يلعب مباراه سويسرا بالتشكيله الاساسيه التي ستخوض كاس العالم؟
3: وبالتاكيد استاذ انس يعني كجهاز فني بالتاكيد هو راح يلعب بالتشكيل الاقرب ليلعب في المباريات لانه الان ما ظل عندك وقت الان انت. لكن هو بفترات معينه راح يعطي بعض الفرص لبعض المراكز ولانه احنا باليمين بالذات راح يصير عليها في المباراه اكثر من حركه في المركز اكثر من لاعب الجرافيه وممكن في مركز راس الحربه اللي بغياب يزن عماد. لكن التشكيل بنسبه 90% راح يكون متواجد لانه هو التشكيل لازم يخوض الان مباريات قريبه من بعض قريبه على كاس العالم حتى يزيد الانسجام رغم انه احنا كلنا جميعا يعني كاردنيين وكرياضيين يعني تقريبا تشكيلنا الاساسي كلنا عارفينه بشكل عام لكن هو الان الانسجام موجود في الملعب طريقه اللعب اسلوب اللعب التنفيذ في الملعب في الواجبات هذا الان راح يطبق في المباراه بالتاكيد في المباراه القادمه واكيد الجهاز الفني عامل حساباته بهذا الجانب. ولكن انا بدي احكي الشغله انت حكيت عليها في المقدمه استاذ انس بالذات يعني انه الحرص طبعا على الاصابات لانه احنا يعني شوي كان عندنا بعض الاصابات السابقه واثرت على بعض الغيابات المؤثره خلينا نقول على المنتخب الوطني. لكن دائما خذ كل المباريات اللي ما تسبق كاس العالم في جميع الفرق الان راح تلعب اقل فريق راح يلعب مباراتين قبل النهائيات راح يكون شوي فيها يعني خلينا نقول مبدا السلام خلينا نقول من جميع الفرق لانه كل الفرق حريصه خلينا نقول انه ما يكون التحامات قويه ما يكون مشاركات قويه لانه كل فريق بده يوصل للنهائيات يكون خلينا نقول مكتمل الصفوف بشكل عام.
0: صحيح.
3: حتى يعني بذل الجهد الفني ما راح يكون متوارث من كل الفرق بشكل عام لانه كلهم حريصين انه يعني كل الفرق تكون سليمه توصل لكامل للمباريات كاس العالم بكامل الجاهزيه الفنيه فهذا متوقع يعني خلينا نقول بشكل عام.
0: تمام. كابتن أسامة بعد استبعاد العساف والجعيدي من المنتخب سيتم استبعاد لاعبين أيضا بعد مباراة الغد من الأقرب برأيك ليخرج من قائمة النشامة المونديالية؟
3: هلا أنا يعني فكرت في اللاعبين قبل فترة هسه أنا بخش الأقرب يعني من ناحية فنية بخش الأقرب من ناحية مراكز يعني المراكز الموجودة عنده لما بطلع المراكز العدد الموجود فيها فتشعر في مركز معين ممكن يطلع منه لاعب يعني مثلا الآن بناخذ قلوب الدفاع السلام هسا انت عندك في اليمين مثلا بقلب الدفاع لانه احنا بنلعب بطريقه الثلاث على المكشوف المدافع اللي بالقلب اللي باليمين في عندك اثنين بهذا المركز واثنين بمستوى جيد هذول الاثنين اللي هم سعد الروسان وعبد الله نصيب.
0: نعم.
3: الان في مركز القلب في عندك يزن العرب بهاي المنطقه وغطيها كويس وممكن يكون اذا لا سمح الله اصيب يزن العرب ممكن يلعب فيها سعد الروسان ممكن يلعب فيها امين عبد الله نصيب. الان ظل الجهه الشمال في عندنا قلب الدفاع الشمال في عندنا ثلاث ثلاث في هذا المركز اللي عندنا أول شيء ثلاث في هذا المركز عندك محمد أبو النادي وهو بشكل عام إذا كان جاهز دائما هو الأساسي وفعلا هو يستحق في لاعب مميز جدا. اثنين عندك حسام أبو الذهب لاعب فيصلي وهو لاعب كان مميز في بطولة كأس العرب الأخيرة مع المنتخب الوطني واللاعب الثالث سليم عبيد. فإذا في عندنا لاعب زايد في هذا المركز أنا بحسب مركز فهذا المركز ممكن يطلع منه واحد والأقرب من حيث التحليل الفني والرؤية الفنية الأقرب ممكن يكون سليم عبيد
0: تحت
3: الخيارات. الآن الخيار الثاني اللي بجهة الشمال إنه في عندك محمد حشيش وعندك مهند أبو طاها وعندك أبو غوش لاعب نادي الحسين الآن في ثلاث في هذا المركز ممكن كمان وارد يطلع بهذا المركز واحد إذا الآن هو بيعتمد على الخبرات راح يأخذ مهند أبو طاها بالتأكيد لأنه مستقر ولاعب مميز أو أبو حشيش أما اللي اعتمد على الجودة خلنا نقول ممكن يأخذ أبو غوش
1: فهذا المركز انا اتوقع صعب يطلع منه واحد اتوقع يعني. الان بيظل المركز الثاني اللي في الوسط، الوسط عندك شوي عدد كافي من اللاعبين
0: اللي هو الظهير الايمن كابتن او الجناح الايمن،
1: ليس الظهير الجناح الايمن اخرج كابتن، مش راح يخرج خلاص. الان ظل عنده اثنين يعني، انا ليش كنت اقول لك المشكله الظهير الايمن لازم كان عنده ثلاث بالذات هذا المركز.
0: كنت اقصد الجناح الايمن، الجناح الايمن،
1: الجناح الايمن في عندنا الان في الجناح الايمن ثلاث. احنا في الجناح الايمن ثلاث اللي عندنا موسى التعمري وعندنا شراره
0: والعزيز
1: وعندنا والعزيز. الان موسى التعمري عارف المستوى الفني وامكانيات قدراته مستقر، ودائما انت تعرف المدرب مين اللاعبين اللي برغبهم. هسه شراره انا بالنسبه لي من اللاعبين اللي بحبهم المدرب، من اللاعبين الان اللي في مستوى كان جيد خلينا نقول مع فريق الرجاء المغربي ومتطور وبفيدك يعني، عشان كاس العرب لما ينزل شراره كان يعمل لك نقله نوعيه بهذا المكان، فاعتقد صعب يستغني عن شراره. الان ظل علي زكريا العزايزه عليه استفهام، رغم انه مستوى الفني جيد يعني، مستوى الفني جيد لكن الحاجه له بهذا المركز يفضل. فانا يعني اتوقع انه يخليهم الثلاثه، هذول الثلاث اتوقع انه يخليهم واحد الثلاثه
0: تمام.
1: الان الجهه الشمال عندك علي علوان بيلعب بالشمال، ورغم انه انا اتوقع كاس العالم راح يعتمد عليه كراس حربه، اعتقد راح يعتمد عليه كراس حربه زي ما كاس العرب. وعندك الفخوري وعندك محمود مرضي بهذه الجهه
0: تمام.
1: فهجة اعتقد ما يخرج منها حدا لان علوان راح يلعب بالجهتين، وبقلب الهجوم عندك علوان وعندك صبره. هسه ظل عندنا الاستفهام يعني، احنا خيارات راح تكون عنده بالخروج، ممكن واحد من الجناح اليمين زي ما تفضلت، ممكن قلب الدفاع انا متاكد راح يخرج واحد يعني، احساسي مش متاكد مش النظر اللي قلت لك عنه
0: يعني. حسب احساسك كابتن المستبعدان الاخران الان بعد احمد العساف والجعيدي مرشحين سليم عبيد، محمد ابو غوش، علي عزازي.
1: سليم عبيد، علي ابو غوش،
0: محمد ابو غوش، وعلي عزازي.
1: ممكن يكون ابو حشيش ممكن يكون ابو حشيش يعني، خلى ابو غوش بياخذ ابو حشيش، وممكن علي عزازي، وممكن يخرج حد واحد من خط الوسط عنده خمسه ممكن عنده رجائي وعنده نزار وعنده الروابده وعنده سعاده وعنده قشي، فممكن يخرج واحد منهم كده ممكن
0: تمام يعني. طب كابتن وسام الان
1: انا
0: ما المطلوب برايك من المنتخب الوطني؟
1: استاذ انا القرار الفني دائما هسه احنا اكثر شيء في المباريات يعني، غالبا مبارياتنا بدنا ندافع نلعب على المرتد، فاذا بدنا ندافع نلعب على المرتد بده يكون عندك عدد اكبر من المدافعين، فبالتالي انا بقول لك لما بخش قلب دفاع مش راح يخرج قلب الدفاع الشمال يعني، هو راح يخرج يعني. ف مثلا اذا توقعنا سليم عبيد فانا اميل انه يخرج يا يوسف قشي، يا يوسف قشي او العزيز.
0: تمام
1: اميل هيك يعني.
0: طيب
1: طبعا هذا حكي استاذ انس مش تقليل من قدراتهم الفنيه، انا بحكي قراءه للمراكز.
0: انت تتحدث قراءه بناء على عدد اللاعبين الموجودين في كل مركز وحسب بالضبط. فائده الاعداد الزائده يعني في مجريات المباريات بناء على هذا.
1: نعم.
0: الان مباراه وديه مع المنتخب السويسري، مباراه مهمه لا شك، ما هي الأولويات بالنسبة لمنتخب النشامة في مباراة سويسرا الودية؟ ما المطلوب من المنتخب برأيك كابتن؟
1: هلا بالتأكيد يعني أنا يعني مشكور الجهاز الفني أو اتحاد كرة القدم لاختيار نوعية المباراة. نوعية المباراة أنت بتلعب مع فريق سويسرا من الفرق المميز والجيد في أوروبا، وحتى الآن هو مرشح يكون حصان أسود في البطولة يعني، خلينا نقول بشكل عام فريق قوي جدا ومشابه. إحنا رح نلعب مع النمسا يعني، هذول تقريبا متقاربين بالمستوى الفني بين النمسا وبين سويسرا بهذا الشكل. أصلا إحنا الآن رح نلعب، لازم نلعب يعني بالتكتيك اللي رح نواجه فيه النمسا تماما يعني، التكتيك نواجه فيه. وأعتقد بجوز بطولة كأس العالم خلنا نقول لنا نلعب مع منتخبات أعلى تصنيفا، فرح نلعب بنفس الأسلوب اللي لعبنا فيه كأس العرب كأس آسيا، رح نلعب بالشكل المرتد، نلعب بنظام المرتد، نلعب بنص ملعبنا ونروح على المرتد وعلى التحولات، وإحنا قادرين وبارعين بهذا الجانب جيد. لهذا الجانب لازم يركز عليه المدرب كثير، وما انا من وجهه نظري ما نعمل الضغط العالي. شوف الضغط العالي اذا بتعمل كاس العالم قد يكلفنا كثير، لان الفرق يعني بدنيا عاليه جدا، واذا انت عملت عليهم ضغط عالي قد تنزلزف طاقاتك يعني خلال بجوز نص ساعه او شوط خلينا نقول. فالضغط العالي يكون متوازن يعني. هسه من الصفات اللي موجود فيها الفريق السويسي تصور يعني، فريق من افضل فرق اوروبا بيعملش الضغط العالي مع الفرق، بيعمل الضغط المتوسط يعني.
0: والمطلوب ايضا كابتن من الاولويات ان شاء الله عدم تعرض لاعبين لاي اصابه، ايضا بالتأكيد. محاوله تحقيق نتيجه ايجابيه لترفع من معنويات المنتخب.
1: بالتاكيد اهم سببين زي ما تفضلت انه وش متعرض لاصابات، وانا اتوقع ان شاء الله ما بكون اصابات لانه الفريقين راح يكونوا حافظين الجانب. اثنين نتيجه ايجابيه، يعني مش خلينا نقول الامر اخر، لكن المهم معنويا، مهم احنا معنويا، احنا لما نشوف كجمهور كجهاز فني حتى اللاعبين انفسهم، لما انا تعادلت مع سويسرا على الاقل اخذ في نتيجه التعادل، هذا بيعطيني طاقه ودفعه كبيره خلينا نقول لكاس العالم.
0: تمام.
1: بكون يعني بهمنا النتيجه تكون في المباراه.
0: تمام.
1: مش الفكره اني افوز، الفكره اني بهذا التوقيت بالذات النتيجه مهمه جدا.
0: تمام. اسمح لي ان اشرك الاخ زكريا. الو، السلام عليكم.
4: اول شيء الله يمسيك بنوار النبي.
0: الله يسلمك ويبارك فيك جميعا ان شاء الله.
4: كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم سالمين.
0: وانت سالم، بارك الله فيك اخي زكريا.
4: ارسل سلام جميع جماهير نادي بلعمة الى المنتخب الوطني، واسال الله من فوق انه ان شاء الله الى الامام، والمعنويه تظلها عاليه بهمه الله ثم بهمه صاحب الجلاله الاب الحنون عبد الله الثاني، اطال الله في عمره، كبير الرياضيين في هذا الوطن الغالي، وشيخ الشباب سمو الامير حسين ابن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وجميع العائله الهاشميه. ولي عندك مطلب صغير، وهذا المطلب ان يكون من اجل الجماهير الاردنيه، ان تكون يدا واحده خلف الجماهير، خلف المنتخب الوطني، وهذا المطلب يسمعون الاتحاد الأردني. الحمد لله الجماهير الأردنية عميقة وكبيرة بمعنوية عالية بالمنتخب الوطني، ومطلبي إنه الشاشات تعرض جميعها في جميع الأردن، ما بدي منطقة أو منطقة، لا بدي جميع المناطق تتفاعل مع الجميع حتى الجماهير كاملة تحضر هذه المباراة. والمنتخب الوطني قدم الكثير، ونسأل الله أن يعطيهم الصحة والعافية من جميع الكادر الفني والرياضي وجميع الأفرقة في هذا الوطن الغالي، وسلاماتنا للذي يحب الأردن. ونشكر جلالة الملك الأب الحنون الأب الغالي الذي أعطى معنوية للاعبينا وأهدى لهم الوسام، فهذا وسام الشرف ووسام الكرامة. وآخر كلامي، حمى الله الوطن وقائد الوطن، وشعارنا معروف كلنا الأردن، والأردن أولا. أخوكم زكريا الخوالدة أبو شهم، رئيس رابطة مشجعين نادي بلعم الأسبق.
0: كل التحية والتقدير لك،
4: والاحترام للجميع.
0: كل التحية والتقدير لك أبو شهم، ولكل جماهير نادي بلعمة، ولنادي بلعمة، ولكل الجماهير الأردنية. مطلب حق بكل تأكيد أن تنتشر الشاشات في كل أرجاء المملكة ليتابع الجمهور الأردني منتخب بلاده، وإن كان توقيت المباريات في الفجر، لكن الأردنيين حريصون بكل تأكيد على متابعة المباريات بكل تفاصيلها حتى لو كانت الفجر. ومطلب حق إن شاء الله ستوفره وزارة الشباب والرياضة أيضا كذلك، لن يدخر جهدا اتحاد كرة القدم. شكرا جزيلا. معنا الأخ بشير. السلام عليكم.
5: السلام عليكم. الله يمسك بأنوار النبي. كل عام بخير كابتن.
0: وأنت بألف خير أخي بشير، حياك الله.
5: أسامة قاسم،
0: أهلا وسهلا فيك.
5: ليش كابتن نجم السلامي استبعد صيصة وأحمد العرسان وشال ثاني كابتن أنس؟ هل في مخصصات للمنتخب؟ هل في دعم من شركات البنوك للمنتخب؟ لأنه يتكلف كثير كابتن أنس.
0: تمام.
5: وشال ثاني متى بدي أحط الفار تطوير المشاهد الرياضية متى؟ شكرا كابتن
0: تمام.
5: أنس.
0: بالنسبة للعرسان وأبو جلبوش صيصة تحدثنا كثيرا أخي بشير. الآن المنتخب يعني على أعتاب المونديال، وهذه الصفحة وطويناها، الآن كلنا دعم للمنتخب إن شاء الله في المرحلة القادمة. بالنسبة للمخصصات الدعم، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هو نفسه الداعم الأول لكل المنتخبات المشاركة، مبالغ كبيرة جدا. كل منتخب مشارك حوالي 10 ملايين دولار للتحضير للمونديال، وحتى لا سمح الله لو خرج المنتخب بمركز متأخر جدا ضمن المنتخبات المشاركة في كأس العالم أيضا سيحصل تقريبا على 9 ملايين دولار، وبالتالي ستكون مبالغ جيدة إن شاء الله للمنتخب الوطني في النهائيات العالمية. معنا اتصال أيضا. معنا اتصال آخر. ألو
6: السلام عليكم.
0: طيب اخ محمد معنا. اخ محمد تفضل.
6: السلام عليكم. قران
0: وعليكم السلام ورحمه الله. لو ترفع صوتك شوي لو سمحت.
6: هيك تمام استاذي.
0: ممتاز تفضل.
6: اعطيك العافيه. قران انت بخير جميعا ان شاء الله.
0: وانت بالف خير حياك الله.
6: وكل التوفيق وكل الدعم ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. وبتمنى من الجميع انه نرفع من معنوياتهم وعدم تفكير باي تشكيل معينه. هلا هذول 30 لاعب 30 نجم بمثلونا كليتنا وراسه من كابتن جمال سلامي اللي الله يسر لنا فيه هيك مدرب خططي مدرب اخلاقي مدرب متكلم مدرب شو قاعد بيشتغل. احنا لازم المفروض احنا ننسى اختلاط بالتشكيله. هو الادرى بشغله. هو هذول شايفهم هذول الصح وهذول الموجودين وهذول المفروض انه يكونوا موجودين هيك بيعمل الاساس تبعه. بس انا بتمنى من الناس كلها انها تدعم المنتخب والصحاف والاعلام والسوشيال ميديا انهم يكونوا خلف المنتخب وعدم اي يعني انتقاد بالوقت الحالي لاي لاعب او لاي واحد بالمنتخب الوطني.
0: جميل. شكرا جزيلا لك أخي محمد. لكل من يشاركنا عبر اتصالاتكم الهاتفية التي تسرنا طبعا ونعتز بها ونستفيد منها بكل تأكيد في حواراتنا الرياضية رفقة خبرائنا الرياضيين. ومعنا الكابتن أسامة قاسم. تحدثنا عن مباراة سويسرا وأهميتها. كابتن أسامة يعني بالنسبة لك نتيجة المباراة قد لا تكون بالأهمية نفسها لأن يخرج المنتخب بفوائد فنية منها.
7: بالتأكيد يعني زي ما تفضلت أنت في بداية حديثنا أهم شيء الإصابة تكون بعيدة وأنا متأكد إن شاء الله راح تكون بعيدة. يلا والفوائد الفنية مطمئن على طريقة اللعب أسلوب اللعب شكل الفريق في الملعب تشعر أنت مرتاح وأنت تتفرج عليه. يعني تشعر أنت كمشاهد أنت كإعلام أستاذ أناس إحنا كمدربين شو منتخبنا مرتاحين. هو يلعب كرة قدم تلاقي منتخب يعني واقف على جري كويس في الملعب له كلمته له حضوره في المباراة حتى لو صلى. إحنا مهم يعني مفيد جدا النتيجة الإيجابية بهذه الفترة قبل النهائي. لكن لو ما حددت شو كان الشكل اللي بحكي فيه برضو كمان إحنا بنكون مرتاحين نفسيا. خلنا نقول بشكل عام.
0: تمام. توقعاتك للمباراة كابتن أسامة؟
7: أتوقع التعادل. أتوقع منتخبنا يجيب نتيجة التعادل
0: إن شاء الله. سيكون أمر جيد التعادل بكل تأكيد بعد غياب طويل المنتخب وعودة الآن للمباريات الودية بالطراز العالي العالمي الأوروبي مع منتخب سويسرا. شكرا جزيلا لمدربنا القدير والمحلل الفني الخبير الكابتن أسامة قاسم. من جديد كل عام وأنت بألف خير وسنبقى على تواصل إن شاء الله خلال الفترة القادمة للحديث عن المنتخب الوطني.
7: شكرا لك أستاذ. شكرا للسيدات والسادة المستمعين.
0: حياك الله. شكرا جزيلا.

شكرا أيضا لتعليقاتكم عبر فيسبوك تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام. منال أبو فارس تقول: مساء الخير، كل عام وأنت بألف خير. المطلوب اللعب بروح الجماعة وعدم الاستهانة بالفريق. شكرا أيضا للأخ حسان. حسان كل عام وأنت بألف خير. أحمد مروان الدرايسي كل عام وأنت بألف خير. المطلوب الاستفادة من نقاط الضعف والقوة في المباراة. الأخ جمال أبو حواس: ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك أخي جمال ولكل من يشاركنا في برنامج بروح رياضية. الآن إطلالة سريعة على المنتخبات الموجودة في مجموعة منتخب النشامة في كأس العالم. إطلالة سريعة على المنتخبات الموجودة في مجموعة منتخب النشامة المجموعة العاشرة في كأس العالم. المنتخب الجزائري الشقيق بقيادة المدرب بيتكوفيتش سيلعب مباراة ودية أمام منتخب هولندا يوم الأربعاء القادم في روتردام قبل لقاء بوليفيا في آخر اختبار تحضيري لنهائيات كأس العالم. طبعا أثار استبعاد لاعب ميلان السابق ودينامو زغرب الحالي إسماعيل بن ناصر عن قائمة منتخب الجزائر الكثير من ردود الفعل القوية. كذلك استبعد المهاجم بغداد بنجاح لاعب نادي الشمال القطري المنتخب الجزائري الشقيق يعود إلى المونديال بعد غياب عن نسختين. نتمنى له كل التوفيق. المنتخب الأرجنتيني بقيادة مدربه ليونيل سكالوني شهدت القائمة المدعوة تغييرات كبيرة وكثيرة جدا عن تلك التي فازت بكأس العالم قبل 4 أعوام، حيث غاب 9 لاعبين عن قائمة منتخب التانجو التي شاركت في قطر. على رأس المستبعدين أنخيل دي ماريا، باولو دي بالا، خواكين كوريا، فرانكو أرماني وماركوس أكونيا. كما خرج أيضا لاعب ريال مدريد فرانكو ماستانتونو من قائمة المنتخب الأرجنتيني التي يتصدرها طبعا النجم العالمي والأسطورة ليونيل ميسي الذي سيشارك للمرة السادسة في المونديال. منتخب النمسا بقيادة المدرب الألماني رالف رانغنيك سيخوض يوم الاثنين القادم في فيينا مباراة ودية مع المنتخب التونسي الشقيق. طبعا هي المشاركة المونديالية للنمسا الأولى منذ عام 98 مونديال فرنسا. أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2027 المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات طاجكستان والبحرين المستضيفة وأفغانستان. وستقام التصفيات خلال الفترة من 25 من آب أغسطس وحتى 6 من أيلول سبتمبر المقبلين بنظام التجمع، حيث يأمل المنتخب الوطني تسجيل حضوره في النهائيات للمرة الثالثة على التوالي والعاشرة في تاريخه. الأخ يونس أبو صعليكي يقول: تسقط إدارة نادي الوحدات وارحلوا عن النادي في هاشتاغ انتشر كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية. لا بد أننا سنناقش ذلك بكل تأكيد عن نادي الوحدات، عن النادي الفيصلي، عن زعيمي كرة القدم الأردنية وقطبيها الكبيرين اللذين عانيا ما عانيا خلال الموسمين الماضيين في ظل تألق الحسين أربد. لكن من واجبنا أن نهتم بالقطبين الكبيرين لكي يعودا إلى الواجهة إلى تمثيل الأردن خير تمثيل إن شاء الله في المشاركات الخارجية، وأن يعود الوحدات كما نعرفه كمارد كبير في كرة القدم، وأن يعود الفيصلي كما نعهده كزعيم لكرة القدم الأردنية. وإن شاء الله سنفتح ملفات الناديين في حلقات قادمة، لكن كما تعلمون الآن جل الاهتمام كل الأنظار صوب المنتخب الوطني، هو الأهم الآن لنقف خلف المنتخب من أجل مشاركة تاريخية إن شاء الله مشرفة في نهائيات كأس العالم. اليوم ليس في العاشرة ليلا وإنما على غير المعتاد في 7 مساء نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، النهائي الذي سيقام في العاصمة المجرية بودابست. كل الأرقام والتحليلات والقراءات حول هذه المباراة المرتقبة سنناقشها إن شاء الله بعد محطة إعلانية قصيرة، فتفضلوا بالبقاء معنا.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: هنا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية. ما زال بإمكانكم أن تشاركون آراءكم، ما المطلوب برأيكم من المنتخب الوطني منتخب النشامى غدا في مباراته أمام منتخب سويسرا، المباراة الودية الأولى للمنتخب الوطني قبل أن يذهب إلى أمريكا لخوض لقاء ودي ثاني مع منتخب كولومبيا يوم الأحد بعد القادم في 7 من الشهر القادم، ثم سيدخل المباراة الأولى في المونديال أمام النمسا. كل الدعم والتوفيق إن شاء الله لمنتخب النشامى الذي يحمل آمال أمة كاملة، ما زالت تنتظر إن شاء الله البهجة والفرحة والضحكة والابتسامة التي عودنا عليها المنتخب الوطني.

شاء الله دائما رأس النشامة مرفوع في العالي في كأس العالم وفي كل المحافل، وإن شاء الله مشاركة تاريخية قادمة للمنتخب الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ونحن في حياة FM بكل تأكيد لن نقصر إن شاء الله مع المنتخب الوطني، سنكون معه لحظة بلحظة خلال مشاركته المونديالية، سيكون لنا نقل مباشر إن شاء الله لمبارياته المونديالية إن كان مع النمسا أو الجزائر أو المنتخب الأرجنتيني، ولو كانت في توقيت الفجر سنكون في نقل مباشر مع نخبة من المحللين الفنيين، برنامج يوم إن شاء الله خاص بكأس العالم لمواكبة المنتخب الوطني وكذلك بقية البطولة العالمية التي تقام هذا الصيف ابتداء من 11 من الشهر القادم. كل الدعم والتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني منتخب النشامة.

0: نتحول إلى أوروبا اليوم الساعة 7 على غير العادة في توقيت مبكر هذه المرة، نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي يطمح للفوز الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وبين أرسنال بطل البريمير ليج والذي يسعى للفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه. عشاق كرة القدم حول العالم يترقبون مواجهة من العيار الثقيل في هذا الصدام الكبير الذي سيقام على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست. تحمل المواجهة المرتقبة طابعا استثنائيا ليس فقط بسبب قيمة اللقب الأوروبي الأغلى، ولكن أيضا لأنها تجمع بين فريق يسعى للحفاظ على الكأس القارية وآخر يطارد حلم التتويج الأول. باريس سان جيرمان لديه أفضلية حسب الكثير من الإحصائيات على مستوى النتائج الهجومية، سجل الفريق 44 هدفا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم برشلونة في موسم 99-2، بينما الفريق اللندني أرسنال أيضا لديه طموحات كبيرة يخوض البطولة من أجل التتويج الأول، وسبق أن خسر نهائي البطولة أمام برشلونة في 2006، ويمتلك مدرب الفريق أرتيتا والفريق بشكل عام سلسلة مميزة دون أي هزيمة أوروبيا هذا الموسم، حقق 11 انتصارا مقابل 3 تعادلات، وهو الأقوى دفاعيا، حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات. للحديث عن هذه المباراة ينضم إلينا الزميل المحلل الرياضي والناقد الكابتن مايكل فوزي. مساء الخير كابتن مايكل.
1: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل متابعينا ومستمعينا الكرام، عيد مبارك على الجميع، ويا رب الأيام جميعها أعياد علينا جميعا على كل بلداننا.
0: آمين يا رب، بارك الله فيك كابتن مايكل. أولا، ما تعقيبك على توقيت المباراة المغاير لتوقيت المباراة في كل السنوات الماضية؟
1: أعتقد لأشياء تنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أنها ستقام في بودابست في المجر. بالنسبة لي فارق تقريباً تتحدث عن فارق ساعتين، ليس بالفرق الكبير، ولكن في النهاية أشياء تنظيمية لها علاقة أيضاً بالتوقيت وفكرة البث والمشاهدات. الويفا دائماً ما يختار الوقت الذي يحقق منه أكثر ربحية ويبني منه أكثر مشاهدة على مستوى العالم.
0: نعم، هل نحن اليوم سنشاهد مباراة بين أفضل فريقين في دوري الأبطال هذا الموسم كابتن مايكل؟
1: أنت تتكلم عن فريق قوي هجوميا كما ذكرت، تتكلم عن 44 هدف، تتكلم عن قوة هجومية صارخة، وتتكلم على الجانب الآخر فريق دفاعي بحت، منظم تكتيكيا، قوي على المستوى البدني، تتكلم عن أرسنال الذي لم يخسر ولا مباراة في دوري الأبطال. إذا استطاع أن يحققها سيكون الفريق الإنجليزي الوحيد الذي ربح الدوري الإنجليزي بدون هزيمة وربح دوري الأبطال بدون هزيمة وجمع الاثنين معا. فأعتقد أنك ستشاهد مباراة تكتيكية قوية، إنريكي وقوة هجومية كاسحة، وأرتيتا الذي يجيد التنظيمات بشكل جيد، يستغل الركلات الثابتة خصوصا من الركنيات، ودفاع قوي. فأعتقد أنها مباراة قوية إلا إذا حدث مفاجأة داخل أرضية الملعب كما حدث الموسم الماضي عندما كان الإنتر متفوق وقوي دفاعيا، ولكن مع بداية المباراة استقبل كثيرا من الأهداف فأصبحت المباراة وان سايد جيم كما يقال، أصبحت أسوأ مباراة وأسوأ نهائي في تاريخ دوري أبطال أوروبا منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي.
0: نعم كابتن مايكل، يعني كما تفضلت المباراة بين أقوى هجوم في أوروبا وأفضل دفاع في أوروبا، هل هذا يعني أن سيناريو المباراة قد يكون بين هجوم باريس سان جيرمان ودفاع أرسنال، أم أننا نبالغ إذا يعني وصفنا أرسنال بأنه سيكتفي بالحالة الدفاعية؟
1: لن يكون أرسنال متفرج فقط، ولكن هو أرسنال مع أرتيتا يمتلك الكثير أيضا من الأوراق، قد تجده ضاغطا في بداية المباراة، وإن لجأ إلى فكرة استقبال اللعب فقط قد يهزم، ولكن أعتقد أن إنريكي على الجانب الآخر تعلم الدرس جيدا من مباراة تشيلسي في كأس العالم للأندية عندما خسر أمام تشيلسي، لن يندفع هجوميا ويضيع الكثير من الفرص ويقتل بالمرتدات كما حدث أمام تشيلسي. حتى الصحافة تقول أن إنريكي يجهز مفاجآت لأرتيتا، وأرتيتا أيضا يعلم أن قوته أيضا ليست في الدفاع فقط، ولكن أيضا في استغلال الفرص والتحول السريع. فاعتقد ان المدربين اذكياء وليس في اسلوب ارتيتا فقط الركن للدفاع، يمكن قد يلجا للدفاع في بعض الاحيان في الكثير، لان ارتيتا تعلم الدرس جيدا انه حذر دائما ما يميل الى عدم استقبال هدف، وانه يعلم ان اذا استقبل هدف من باريس سيضطر الى فتح خطوطه ويستقبل الثاني والثالث. لذلك اعتقد ان ارتيتا سيكون مدافعا وليس مبالغا في الدفاع، سيدافع سيقسم المباراة لأجزاء وليست مبالغة في الدفاع كما فعل إنزاجي الموسم الماضي وتلقى الكثير من الأهداف.
0: نعم، إذن مباراة مرتقبة في بودابست العاصمة المجرية، ما قراءتك لها كابتن مايكل؟ ما الذي يمكن أن يقرب باريس نحو اللقب، وما الذي يمكن أن يمنح أرسنال أول لقب له في دوري الأبطال؟
1: مبدئيا دعنا نرسي قاعدة مهمة وأنت تعلمها جيدا، أن النهائيات الفرص متساوية لكلا الفريقين، الفريق الأجهز ذهنيا الأجهز نفسيا ثم الأجهز بدنيا هو من يستطيع ربح المباراة، الأقل أخطاء هو من يستطيع ربح المباراة. من يجعل باريس يربح البطولة أن يعطي أرسنال التقدير اللازم داخل أرضة الملعب لا يستهين به كما فعل أمام تشيلسي. الشيء الثاني عدم إهدار الفرص الكثيرة أمام المرمى، استغلال الفرص، لأن استطاعت أن تقتل المباراة مبكرا سيكون كل هذا في صالحك. أيضا نقطة مهمة أستاذ أنس، على باريس أن يسجل مبكرا، كلما سجل باريس مبكرا زادت فرصه في الفوز باللقب، معنى ذلك أن أرسنال سيفتح خطوطه، سيجد باريس المساحات، سيستغل المهارات الفردية لأجنحة ولاعبي الوسط لأنه يمتلك نوعية مختلفة من اللاعبين فيزداد غلة التهديف. أما من يقرب أرسنال من الهدف، رقم واحد عدم الخوف المبالغ فيه من باريس، الشيء الثاني الالتزام التكتيكي داخل أرضية الملعب، عدم ترك المساحات خصوصا للعيبة التي تمتلك سرعات كديمبلي أو مهارات فردية. الشيء الأهم إن استطاع باريس إن استطاع أرسنال خطف هدف سواء من ركلة ركنية كالتي يجيلها أو من ركلة ثابتة أو استغل تحول سريع وأحرز هدف، سيزيد الأمور تعقيدا على باريس، لأن باريس سيكون مطالب بالاندفاع الهجومي، معنى ذلك أن أرسنال مع وجود إيزي وساكا سيجد المساحات في خلف خطوط باريس ويستطيع أن يضرب باريس بالهدف الثاني. لذلك أقول لك على أرسنال أن يكون أكثر هدوءا، أرتيتا ألا يتحفظ زيادة عن اللزوم، ثم استغلال الفرصة التي ستتاح له، لأنه سيجد مساحات أعتقد أن في خطوط دفاعات باريس. لذلك أعتقد أن المباراة في وجهة نظري قد تكون 50-50 ولكن قد تضع 10% زيادة.
0: غنية بالأهداف كابتن مايكل كمباراة باريس وبايرن مثلا؟
1: عفوا،
0: هل ستكون باعتقادك غنية بالأهداف 5-4 كمباراة باريس وبايرن؟
1: أعتقد لن تكون بهذا الشكل، لكن سيكون فيها أهداف ولكن ليست بهذه الغزارة، لأن أنت تتكلم ليس عن فريقين كلاهما يجيد الهجوم كبايرن وباريس، ولكن تتكلم عن فريق متزن دفاعيا صعب أن تحرز عليه كمية هذه الأهداف، وهو غير مندفع هجوميا أيضا. سيكون هناك أهداف نعم، ولكن ليس بهذه الغزارة التي حدثت في مباراة باريس بايرن.
0: تماما، طبعا المباراة النهائية مع مدربين إسبانيين، لأول مرة تحدث هذه القصة في التاريخ بأن يقود الفريقين مدربان إسبانيان، لكن سبق أن كان المدربان من بلد واحدة كثيرا قبل ذلك. هل يعني تكون المهمة أصعب أم أسهل برأيك على إنريكي وأرتيتا عندما تكون المدرسة واحدة إن صح التعبير؟
1: طب دعنا نقول شيء مهم، هذا دليل على أن المدربين الأسبان خصوصا حقبة جوارديولا أعطت كثيرا لكرة القدم، خصوصا في 20 عام أو 25 عام في الربع الأول من هذا القرن. أغلب المدربين يميلون للفكر الذي أسسه جوارديولا في لعب كرة قدم ممتعة. إنريكي أحد مفرزات برشلونة كمدرب، وأيضا أرتيتا أحد تلاميذ جوارديولا، فأعتقد المدرستين أقوياء. ولكن دعني أقول لك شيء، الأسلوب مختلف بعض الشيء، إنريكي يميل لفكرة التطرف الهجومي، وأيضا أرتيتا حذر ويخاف لأنه خسر الكثير في المواسم الماضية، يريد تتويج قوي يخلد اسمه في تاريخ أرسنال. ستكون مباراة صعبة لأن المدربين نفسهم ليس من فكرة من نفس البلد، ولكن بأفكار مختلفة وأفكار كثيرة، لذلك ستكون صعبة، ليست نفس الأسلوب وليس نفس التفكير، فأعتقد أن صعوبتها في جودة المدربين بعيد عن جنسيتهم.
0: نعم، مباراة نتمنى أن تكون ممتعة إن شاء الله وتمتع عشاق كرة القدم حول العالم. كابتن مايكل، قبل أن أشكرك، رأيك بإقالة ليفربول للمدرب الهولندي أرني سلوت، هل تفاجأت بذلك؟
1: تفاجأت لأنها تأخرت، تفاجأت من مدى تأخرها، كنت أتوقع أنها ستكون مبكرا أبكر من ذلك. أرني سلوت يقدم أداءات سيئة، لم يعطي بصمة، بالعكس أفقد الفريق شخصيته. أنا لا أقول أن أرني سلوت مدرب أسوأ مدرب في تاريخه، لكن أعتقد أن في بعض المدربين، وأثبتت التجربة أستاذ أنس، أنا بعض المدربين لا ينجحون مع أندية الصف الأول، لا يستطيعون التعامل عندما تكون الأوراق كثيرة. أرني سلوت في تجربته في الدوري الهولندي سواء مع القمار أو حتى مع الأندية العليا في الدوري الهولندي، قدم تجربة رائعة بأسلوب معين، وكان متوقع أن يكون له شأن كبير مع ليفربول، ولكن حدث العكس، شأن مدربين كثر. تتذكر معي ما حدث مع بوتشيتينو عندما كان في توتنهام، وعندما ذهب إلى باريس بأوراق كثيرة بنيمار ومبابي وميسي لم يستطع تقديم أي شيء، والأسماء كثيرة. بعض المدربين تنجح في أندية الوسط، تستطيع أن تقود أندية لا تمتلك أوراق كثيرة، وعندما تذهب إلى أندية المقدمة أو أندية الصف الأول تفشل فشل ذريع. هذا ما حدث مع أرني سلوت، كان
0: بالفعل هي إقالة مستحقة لكنها جاءت متأخرة، وأن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا، لأن ليفربول الآن يمكن أن يحضر لموسم قادم أفضل بكثير مما سبق مع أرني سلوت. شكرا جزيلا للزميل والناقد الرياضي مايكل فوزي من جمهورية مصر العربية، نلتقي إن شاء الله في حوارات وتحليلات قادمة. كل الشكر كابتن مايكل.
1: تحياتي لك أستاذ أنس، وشرفت بالتواجد معك، دائما ما أستمتع بالحوار.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الآن نتحول إلى خبر عن المعركة الإعلامية الدائرة حاليا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. معركة إعلامية غير مسبوقة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. أتلتيكو يسخر من برشلونة بسبب ما يقال عن اهتمام البارسا بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز. أتلتيكو وصف النادي الكتالوني برشلونة بأنه يتعامل بعقلية أندية صغيرة. حسابات النادي الرسمية على منصة إكس نشرت صور لثلاث نجوم في فريق برشلونة، لامين يامال وبيدري ورافينيا، بقميص الروخي بلانكوس، قميص أتلتيكو. قال حساب أتلتيكو إنه أرسل عرضا، نبدأ من لامين يامال، أرسل عرضا يتضمن 4 تذاكر لحضور حفل غنائي واشتراك سنوي في صحيفة إسبانية، ومشيرا إلى أنه ينتظر الرد بفارغ الصبر قبل الإعلان عن الصفقة. واصل حساب أتلتيكو السخرية من برشلونة، عرض صورة لبيدري بقميص نادي أتلتيكو وقال بسبب نفاد تذاكر الحفل الغنائي المقرر اليوم السبت، فإن عرض النادي لضم لاعب الوسط الموهوب سيتضمن 6 تذاكر لحضور حفل يوم الأحد. ثم نشر صورة للنجم البرازيلي رافينيا بقميص نادي أتلتيكو قائلا إن عرض

0: بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية. نذكر بموعد مباراة منتخب النشامة الودية غدا مع منتخب سويسرا الساعة 4 عصرا، وستكون منقولة إن شاء الله عبر شاشة القناة الرياضية الأردنية. بالتوفيق للمنتخب الوطني في هذه المباراة الودية. أيضا أذكر اليوم الساعة 7 نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، طبعا في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ستمدد المباراة لشوطين إضافيين، ثم إن استمر التعادل قد تحسم بالركلات الترجيحية. بينما انتهت كل الدوريات الأوروبية في الأسبوع الماضي وشاهدنا تتويج أرسنال بلقب البريمير ليج. لكم أطيب تحيات فريق العمل، عبد الرحمن أبو رياش، عبد الله الدعجة، والزميل محمود فتحي في الهندسة الإذاعية. شكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة، ونلقاكم على الخير إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل مع رحلة جديدة عنوانها دائما بروح رياضية.
1: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8 مساء في أحد أحياء المدينة. طفل كان يراقب الأطفال من بعيد، يلبسون الجديد، يأكلون الحلوى، يضحكون، بينما هو كان يتعلم شيئا آخر تماما. كان يتعلم كيف يكره، كيف ينجو، وكيف يعيش في بيت لا يشبه البيوت، أب غائب أو حاضر بالعنف، أم منهكة، فقر قاس، وشارع مفتوح بلا رقيب. هذا الطفل لم يولد مجرما، لكنه تعلم الجريمة، من بيت مفكك إلى عم محترف في السرقة، إلى أول جريمة، ثم إلى أول أو إلى مدرسة أخرى اسمها مراكز الأحداث. هناك لم يتعلم كيف يعود إنسانا، بل كيف يصبح أكثر انحرافا. قصته ليست حالة فردية. في الأردن اليوم قرابة 29 حالة طلاق لكل 100 زواج، ودراسات تؤكد أن نسبة كبيرة من الأحداث المنحرفين جاءوا من بيئات أسرية مضطربة. السؤال الصادم، هل الجريمة نتيجة الفقر أم نتيجة بيت مفكك؟ أم أن الاثنين معا يصنعان الطريق؟ ضيفنا اليوم رجل شاهد هذه القصص من أقرب نقطة ممكنة، تعامل مع الضحايا وعرف كيف تبدأ وتنتهي الحكاية. العميد طلال عبد الله، مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، حياك الله معنا في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة.
3: يا هلا، يسعد مساكم بكل خير أخوي محمد سلامة، يسعد مسا مشاهدين ومستمعين حياة اف ام الرائعة، وهذا البرنامج الشيق صالون حياة. سعيد أكون معكم، سعيد بتفاعل الجمهور، بشوق لي الحديث معكم في هذا الإطار.
2: من الأوراق المفروضة الحديث اليوم كثير ونقاط كثيرة لابد من التطرق لها.
3: أكيد.
2: ولابد يعني من الجدير ذكر اليوم كثير ممن أعرفهم يعملون ربما في قطاع الصحة وتحديدا المستشفيات العامة، وكذلك الأمور التي على تماس مباشر بالأسرة، كانوا يقولون دائما أعان الله من يعمل في هذا المكان، تحديدا إدارة حماية الأسرة أو حماية الأسرة، لأن فيها الكثير من القصص ما تشيب له الرؤوس. على أي حال، بداية
3: نعم. أستغل قبل بداية حديثك، يعني حقيقة أستغل توجيه الشكر والثناء للأجهزة الأمنية كافة، بقياداتها، بكوادرها، بأناسها. سعيد عندما أطلع على الجهود المبذولة من قبلهم في خفض منسوب الجريمة رغم التوترات الهائلة في المجتمعات المحيطة فينا، إلا أن أجهزتنا الأمنية ثابرت.
2: جميل.
3: على حمل لواء منع الجريمة قدر المستطاع، وتكللت بالنجاح بالنتائج الإيجابية اللي ظهرت في خفض مستويات الجريمة، فلهم كل الاحترام والتقدير. إدارة حماية الأسرة وكل الإدارات في الأمن العام وفي الأجهزة الأمنية، عمل تشاركي لا ينضب ولا يتوقف. وطن مستقر بأمر الله بقيادة هاشمية حكيمة، ووزارات ترعى شؤون المواطن. معكم سيدي،
2: يعني دائما نتمنى بإذن الله يعني التوفيق لكل أجهزتنا، كله في النهاية يصب في مصلحة المواطن. طلال بيك، بداية هل نحن فعلا أمام أزمة أسرة في الأردن، وهل تعتبر اليوم التفكيك الأسري تهديدا للأمن المجتمعي ولا اليوم هو مجرد مشكلة اجتماعية؟
3: وبالبداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. موضوع التفكك الأسري موضوع جميل الحديث فيه، خطير قراءة أرقامه وتحليلاته، مش في المجتمع الأردني لحاله، لا لا، في أي دولة في دول العالم موضوع التفكك الأسري بداياته إذا تم تشخيصه في البدايات وتم وضع الحلول بالطريقة الصحيحة والسليمة بأمر الله بيكون أموره ميسرة. ولكن الخوف لما هذا المرض الاجتماعي يتم التأخر في تشخيصه، هنا أنت بصير تدور على علاجات للآثار اللي نجم عنها كأي مرض. الآن أنت وجع أسنان، بتروح على الطبيب بيصورك أسنانك، بيشخص لك، بيحدد لك المرض وبيعالجه بوقته، فبيكون أسهل شيء التشخيص. نفس الشيء موضوع التفكك الأسري، موضوع زي التفكك، أول شيء إيش هو؟ شو يعني؟ إيش يعني إحنا لما بنحكي تفكك أسري؟ هذا الأمر بيدفعك للتفكير، طب أنا استخدمت هذا المصطلح، أنا شو القصد منه؟ طبعا هو حالة فيها خلل وظيفي في الأسرة. الوظيفة بنيان مكون من عائلة اجتمعت على المحبة، اجتمعت على الفضيلة بعقد شرعي وبعقد قانوني مسموح، وتآلفت وأنجبت ثمار هذه الأسرة العائلة. ولكن حدث خلل وظيفي في الأسرة، أصبح هناك خلل في التواصل، أصبح هناك ما في تفاهم، ما في تبادل حديث، أصبح نتيجة كل هذا صار في عنا انفصال، إما الأب أو الأم أو حتى أصبح برود عاطفي. هذا كله أدى إلى انهيار الروابط الأسرية. هاي الروابط اللي إحنا دائما بنقول كلما ازدادت كلما تماسكت الأسرة واستطاعت مواجهة الصعاب. ما في أسرة ما راح تواجه صعاب، حتى إذا في بعض الباحثين بيقول لك الفقر، لا يا سيدي، الفقر مش هو سبب من أسباب التفكك، قد يكون جانبي، ولكن هاي في أسر فيها حالات يعني اقتصادية جميلة، يقود إمبراطورية اقتصادية، لديه من التجارة ما يمكنه أن يسعد ولد الولد إلى يوم الساعة، ولكن لديه تفكك أسري لم يتمكن من الاستمرار بعاطفة جياشة مع الطرف الآخر، أدى إلى انفصال. طيب انفصلوا، النتائج والآثار مين يدفعها؟
2: الأولاد.
3: أيوة، هلأ أنت بتحكي مبدئيا الأولاد، الأولاد هم الأساس، ولكن الكل راح يدفع،
2: ثم المجتمع
3: الكل بده يدفع. هاي رسوم زي الرسوم اللي تقع على الجميع بالتكافل. انت في البداية احنا بنقول انه هذا يعني الاطفال. طيب قبل ما ادخل للآثار، السؤال اللي بنحنا بنحكي عنه قبل شوي كنا نحكي انه هل يمكن تشخيص المرض العادي وجع اسنان؟ يمكن. آلام في الصدر، آلام في البطن، يمكن. طب شو ابرز السمات مشان انا يعني أشوف إذا في تفكك أسري؟ إيش أبرز المظاهر اللي ممكن تلفت النظر؟ مين أكثر ناس ممكن يشوفوها؟ كثير من الناس بيحط يعني دور كبير على المدرسة وعلى وزارة التربية بأجنحتها، التعليم العام والتعليم الخاص، لأنه أولا هم اللي على تواصل مباشر مع الأبناء، لفترات طويلة وساعات، ولدينا نظام الإشراف الجميل، ولدينا إذن ممكن يكون هناك تفكك ويظهر على الأبناء. وهنا يعني هذه أعراض واضحة، إما بإهمال بالأبناء أو ضعف الرقابة الأسرية، أو حتى ممكن يكون هناك حرمان عاطفي لدى الأبناء. هذا كله أيضا ممكن يظهر في سلوك الطفل. الضغوط الاقتصادية، أنت كيف أنا ضغوط اقتصادية بتحكي يا دكتور ضغوط اقتصادية، كيف بدي أشوفها في الطفل؟ واضحة أنه الطفل أحيان ممكن ما يكون معه سندويشته، ما بدي يكون معه السندويشة الفخمة اللي فيها الحشوات الصحية، لا لا لا لا، أبسط الأمور سندويشة الزعتر والزيت. صح. ممكن بلحظة من اللحظات المعلم يشوف الطالب وهو إكس من الناس بياخد له كاسة عصير من المقصف أو سندويشة معينة من المقصف، بيشوف اثنين ثلاثة من الطلاب مش قادرين يوصل المقصف حتى يتفرج على شباكه وإيش فيه. هذا موضوع الضغط الاقتصادي كمان من الأعراض اللي ممكن تحدث. الانحراف السلوكي التدريجي، كثير من المدرسين يقول لك والله كان هذا يعني الشاب قمة في الأخلاق، ولا كان يغيب يوم، بس صار له سنتين زمان يعني بعد الرابعة بفل. طيب هذا ليش ما يعني انحكى فيه؟ ليش ما وصل لمدير المدرسة وطلب والده وبلغه في هذا الموضوع؟ ضعف التقييم الأخلاقي والقيم لدى البعض منهم، هذا ممكن يظهر في النقاشات والحوارات في المدرسة. مش معنى أنه الدور الأكبر على المدرسة، لا، الدور اللي ممكن أنه يكون سريع ويكتشفوه المعلمين أسرع من غيره، أسرع من المجتمع، أسرع من المجاورين. هذا موضوع بيدفعنا للتفكير أنه هل إذا انهارت الأسرة يمكن الإصلاح؟
2: هذا سؤال مهم. لكن قبل ذلك، اليوم احنا يعني في البداية عرضت قصة أنا. عنف، إدمان، طرد الأم، غياب الأب، أي من هذه العوامل كان الأخطر برأيك؟
3: والله شوف، يعني ما في فاكتور نقول لك والله هذا ورم حميد أو هذا ورم خبيث، كلها متشابكة في عصب واحد وكلها تتغذى من مصدر واحد. فإذا انتهى المحبة والتفاهم وأصبح التفاهم صعب، أو صاد الصمت في الأسرة، ما في حوار، في جمود، كل هذا ممكن يؤدي إلى تفكك أسري. مصير هذا التفكك أنه يكون وسيلة لإحداث جرائم معينة، تفريغ طاقات معينة للولوج إلى مجتمع آخر. بده الإنسان هذا أو بده الفرد هذا يبين ذاته. تمام. طيب الخلافات الزوجية والنزاعات،
2: لو تحكي لنا القصة يعني عشان للمشاهدين والمستمعين انه يعرفوا.
3: بدي احكي لك افادة لاحد الاطفال. بعدها لدي بعض الحالات
2: مهمة
3: الجرمية اللي وقعت على الاطفال، ومنها نتحدث في هذا الموضوع. بيحكي انا كانت عائلتي تسكن في احدى القرى وتمتهن الزراعة بشكل عام. رحل والدي من القرية اللي احنا منعيش فيها وسكن المدينة، وطلبا للرزق سكننا في بعض ضواحيها لانه كان الي عم بيسكن في هذه المحافظة، واصبح والدي موظفا يعيل عائلة مكونة من اخوان اثنين له وخوات ثنتين. دخل المدرسة وحقيقة بلش يلمس الحرمان اللي هو بيعيش فيه نتيجة عدم وجود فاكهة معه زي بعض طلاب المدرسة، ولا سندويشات، ولا معه حلوى. فأصبح يحقد على زملائه، لأني لم أكن أعرف في حينها مصدر فقري أو أنه أنا فقير. وأصبح يبتعد عن زملائه في المدرسة، وكانت عائلته يعني بها شيء من التفكك. الوالد يتشاجر مع والدته باستمرار كما يقول، ويطردها أحيان إلى أهلها إذا لم يصلا إلى تسوية في الحوار. والده يعاقر الخمر وأحيانا يصل في حالة من السكر الشديد. بعد ما نجح في الصف التاسع توفي والده واضطر هو لترك المدرسة. بلش يعمل في الأعمال السريعة التي بتدر عليه بعض المال مثل غسيل السيارات أو بيع العلك على الإشارات، وأصبح هناك يعني متابعة له من قبل الدوائر المعنية بالتسول. بعد سنتين ترك المهنة واشتغل حمالا، وكبرت شقيقته وأصبحت تبيع الدخان أيضا على الإشارات وباكيتات الفاين. خلال هذا الزمن بلش يراقب والدته، فكانت يعني طريقة ودية تتعامل مع أحد الأشخاص الذين ظن هو في البداية أنه من الناس الطيبين، فكان عامل مياومة. وبعدها تقدم وتزوج والدته، فأصبحت والدته الزوجة الثانية، فأصبح هو يعيل شقيقاته الثنتين وشقيق آخر له. وتشردت العائلة ما بين الهروب وما بين الأسرة. عمه حرامي وابن عمه كمان حرامي، أقنعوه بالعمل معهم. بنته لهذا العم تعمل في بيت وقرروا سرقته. ليلة التنفيذ تم إلقاء القبض عليهم من إدارة البحث الجنائي، وحكموا سنتين في مركز الإصلاح. وبعدما أتم السنتين خرج يبحث عن شقيقته وأخوه، إلا أنه لم يجدها. وجد مومس وأدخلته إلى بيتها، ولاحقا أقام علاقة غير شرعية معها وأصبح يغار عليها. في يوم من الأيام شاهدها مهتمة بأحد الأشخاص، أصابته الغيرة وحاول طعنه وقتله، إلا أنه الله نجاه من الموت فحكم شروع بالقتل. هنا تنتهي إفادة هذا الإنسان. فهذا مر بكم هائل من الضغوط، كانت الاقتصادية والنفسية، وفاة والده، مشاهدته لوالده يضرب أمه، التهديد بروحي على أهلك، مصطلح بيستخدموه الكثيرين وفكروه سهل، ولكن هذا المصطلح يعني له دور كبير في نفسية الأطفال.
2: كل ما يحدث يزرع فيهم
3: صراع. يعني هذا الإنسان أول ما تعلم على العنف تعلمه في بيت المعيشة في غرفة الصالون، هو أبوه يضرب أمه. تمام؟ يعني هذا من جمل الأحداث التي يعني مرت علينا في هذه السنوات. يعني موضوع التفكك موضوع مش سهل سيدي.
2: يعني
3: انت
2: يعني
3: عارف
2: اليوم نقدر نقول طلال بيك انه اغلب الاحداث الجانحين اليوم في الاردن جاءوا من اسر مضطربه ان صح التعبير،
3: نسبه كبيره من اسر غير مستقره.
2: بمعنى اليوم ربما يكون اليوم البيت اخطر على الطفل من الشارع.
3: البيت سيدي، البيت والشارع، ما هو نتيجة البيت. يعني أنت الشارع إيش اللي موجود في الشارع؟ ما هم تربيتنا في الأول والنهاية، مظبوط ولا لا؟ هذا التفريغ اللي بيصير في أمام الآخرين هذا نتيجة شو؟ نتيجة التربية في المنزل. فإذا أنت كنت توجه والأم كانت توجه وكان هناك متابعة وفولو أب للأطفال وللعائلة، هذا راح يكون ناجح. طيب أسألك سؤال بسيط، أنت أحيان بتفكر، وأنا كنت قبل قليل مع سيد حمزة وأقول أنه أحيان بفكر الأب كيف يقسم المصروف بين أبنائه إذا كانوا اثنين، بدي أعطي هذا نص ليرة وهذا نص ليرة. طيب أنت عارف ميزانيتك وعارف شو بتعطي أبنائك، لما بيرجع الولد معه شيبس الباكيت حقه ليرة، ومعه باكيتين ثلاثة، ومعه عصير، ومعه بيبسي، ومعه يعني مبلغ متبضع له بعشر ليرات. ما بتسأله بتقول له منين يابا؟
2: سؤال مهم المفترض يسأل.
3: يعني وإذا وقال لك أول مرة كاذبا لقيت العشر ليرات بالشارع، بدك تقول له شكرا الله يعطيك العافية. لو بتقول له هاي في لها وسيلة، هاي بدها تتسلم للدائرة الفلانية لأنه ممكن يكون صاحبها بلغ عنها. كثير سمعنا أنه سائق مركبة عمومي الله يجزي الخير لقى مبلغ كبير وسلمه للشرطة ونال أجر رب العباد، يمكن حتى صاحب المال ما يرده له ما يعطي شيء، ولكن يكون كسب حاله وكسب كرامته وكسب رضا رب العباد، ومن ترك شيئا لله أبدله خيرا منه. فسبحان الله. فأنت كأب يعني إذا سألته وين تعال لتكون مديت إيدك، هون أصبح في رقابة، في خشية، فأصبح لما يخطط بده يحط لك في الحسبان في تخطيطه. وبالتالي مراقبة سلوك الأبناء شيء هام جدا، شيء هام للغاية يا سيدي.
2: نعم. اليوم في نسب معينة يعني تقديرية كم نسبة الجريمة
3: والله
2: مرتبطة بالتفكك؟
3: نعم. أنا بدي أحكي بس شغلات بسيطة نشرت على مواقع رسمية أردنية. إحنا عندنا 14,657 حالة طلاق عام 2024، يعني هاي بتمثل ما نسبته 26% من إجمالي عقود الزواج اللي تمت في المملكة. طبعا إحنا هون بنحكي عن أردنيين وغير أردنيين
2: كامل.
3: متعدد الجنسية يعني.
2: من هو في الأردن؟
3: بالضبط. طبعا هذا نشرة دائرة الأحوال المدنية في 5 أكتوبر 25. تمام. معدل العام للطلاق 2.4 حالة لكل 1000 من السكان، وهذا متوسط ما بين 2015 ل 2024. المصدر المجلس الأعلى للسكان. 27% من حالات الطلاق تقع قبل الدخول، يعني ما صار حفل زفاف، ما صار دخول ما بين الزوج والزوجة. النسبة 27% نسبة بحاجة إلى دراسات لمعرفة الأسباب وردم الفجوة. لابد من وجود سبب رئيسي، وهذا بحاجة لدراسات علمية حقيقة.
2: صحيح.
3: يعني بمعنى آخر إحنا بنحكي عن ثلث الزيجات في الأردن مهددة بالفشل، وهذا يعني مؤشر واضح على وجود تفكك أسري. لا يعني هنا انتشاره، لا، بس يعني وجوده، يعني المفروض نعترف فيه ما ننكره، لأنه اعترافنا رح يولد حلول بأمر الله. الأمر العجيب الفئة العمرية محمد، هلا المستمع بيقول لك يعني يمكن شبعوا من العلاقة الزوجية. لا يا سيدي، النسبة الأكبر هي بالفئة العمرية من 25 سنة إلى 34 سنة. مينز هذول شباب.
2: صحيح.
3: ويمكن ما يكون مضى على زواجهم سنوات، يمكن البعض عنده طفل أو طفلين. تمام. فأنت قاعد بتزرع في عمر هذا الطفل، بتزرع عنده مشكلة. طب إيش بيعطينا دلالات هاي الأرقام؟ إيش بتعطينا إنديكيترز؟ بيعطينا إنديكيترز إنه التفكك يحدث مبكرا قبل استقرار الأسرة.
2: قبل استقرار الأسرة،
3: لسه الأسرة ما استقرتش. يعني البعض بيقول أنا والله بتمنى أنه ربنا يرزقني بثلاث أبناء وبعدها يعني أعكف على تربيتهم وواواوا. طيب في هذا الأرقام اللي هلأ حكناها لسه الأسرة ما استقرت، وما بيزيد أثره على الأطفال لاحقا بشكل كبير. طب العلاقة بين التفكك الأسري والجريمة، هلأ أنا بنعطيك دراسات، ما هي الدراسات موجودة ومنشورة على قواعد البيانات في الجامعات. تمام. بيحكي أنه التفكك الأسري مرتبط مباشرة بموضوع الانحراف السلوكي، هذا أول سبب.
2: انحراف السلوكي،
3: الجنوح اللي هو جنوح الأحداث، ويعني إدارة حماية الأسرة وإدارة الأحداث تعكف على هذا الأمر، ولهناك برامج استراتيجية لهذا الصدد. الإدمان، أيضا ضعف الرقابة الأسرية، التميز بين الأبناء، إنه الابن الكبير أحيانا يحظى بالكثير من العناية، يحيا بالكثير من الرعاية. لدينا معتقدات يعني مجتمعية عشائرية في كل الميدل إيست، إنه الابن الأكبر هو وريث والده وهو مقام الأب، احترام واجب، كل هاي جميل. بس ما بيصير التمييز ما بين الأبناء والبنات، هذا أمر مرفوض. يعني بقراءة للأرقام نجد أن الحدث المنحرف في الأردن غالبا ما يأتي من بيئة أسرية مضطربة غير مستقرة. لا يمكن أن ننسب للفقر الدور الكبير في هذا الأمر، هناك عوامل كثيرة. حكينا أيضا أحيان لما بترتفع السرقات اعرف أنه هناك حدث فيك قضايا السرقات. لما ترتفع قضايا المخدرات، ومشكورة إدارة المخدرات ومديرية الأمن العام على كل الجهود التي تبذلها في هذا الصدد لمكافحة هذه الآفة، اعلم أن هناك حدث في هذه القضايا. أيضا يعني موضوع العلاقة الاقتصادية ما بين التفكك الأسري الحالة الاقتصادية، نعم هناك نسبة لابد من الاعتراف فيها. أيضا هناك بعد سياسي مؤسسي، رغم استقرار نسب الطلاق زي ما حكينا خلال العشر سنوات الماضية على النسبة اللي ذكرناها 2.4، إلا أنه ما زال الجهود تسير باتجاه خفض هذه النسب عن طريق إما التشريعات، عن طريق وضع الفحوصات، عن طريق التقريب ما بين الأفكار. فالأرقام في الأردن تقول بوضوح أن التفكك الأسري ليس مجرد مشكلة اجتماعية، بل أحد أبواب الجريمة.
2: وهذا الأمر اللي هو الأخطر من كل هذا.
3: نعم،
2: اسمح لي بدنا نطلع لفاصل قصير.
3: ياريت.
2: بعد الفاصل نتحدث أكثر عن بعض التفاصيل الأخرى. فاصل قصير نواصل بعد ما تبقى من صالون حياة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM
1: في ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255-99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع العميد طلال العبد الله مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق. طلال بيك حياك الله مرة أخرى.
2: يا هلا محمد، يا هلا، يسعد مساءك ومساء المستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا. قبل أن أسألك عن بعض مشاهداتك وبعض القصص التي عينتها، كيف يفكر العقل الإجرامي؟
2: جميل حقيقة، يعني اتفق معظم علماء علم الاجتماع وعلماء النفس على عوامل مشتركة للعقل الجرمي، كيف يفكر من يرتكب الجريمة. حقيقة يعني هو بيفكر بطريقة غير تقليدية، غالبا هذه الطريقة تتسم بالاندفاعية، مندفع، لديه تشوهات معرفية، التشوهات المعرفية كيف بين قوسين كيف يبرر الفعل. قد يكون الفعل غير قانوني وهو يجد مبرر لهذا الفعل، لذلك احنا بنسميها وجود تشوهات معرفية واندفاعية، نقص في التعاطف، بتكون نسبة العاطفة عنده أقل من المستوى الطبيعي. راح تقول لي كيف تحسبها أقل من الطبيعي، في معيار، في جهاز؟ لا، واضح جدا أنه هذا الإنسان عندما يرتكب هذا الفعل لا يفكر برحمة الطرف الآخر أو الشفقة عليه أو بيركز عقله الجرمي على المكاسب الشخصية القصيرة المدى السريعة التحقق، ويبتعد عن المبررات القانونية والعواقب القانونية والأخلاقية. موضوع الحلال والحرام عنده مش موجود، موضوع الوصول إلى النتيجة هو الهدف الأسمى بالنسبة للعقل الجرمي. بيفكر بالتلاعب واستغلال المصطلحات للإيقاع بالآخرين، طبعا هذا مدفوع بعوامل بيولوجية ونفسية مركبة. هون أنا لي نظرة شخصية، أقول دائما في ثلاث محاور. كثير من المجرمين لا يرون أنفسهم أشرارا، هذا من حكم الخبرة معهم 33 سنة،
1: ما بشوف حاله أنهم شريرين،
2: لا يرى نفسه مجرما. كثير منهم يرى أنه عبارة عن ضحية نتيجة لسلوكيات المجتمع وعدم عدالة المجتمع، يرى نفسه الشخص المقاتل في عالم يزول فيه العدل، يعني بيعتبر حاله دوارير المحارب، وأنه هذا المجتمع غير عادل، لم ينصفني، أنا لم أملك بسكليت زي ما ملكه محمد سلامة، أنا ما عنديش دراجة، أنا معي سكوتر، هو معه أبصر إيش. يرى نفسه مظلوما أيضا، بيعتبروا أنفسهم يعني أشخاص أخذوا ما لم يمنحه المجتمع له،
1: حقي وأنا أخذته،
2: أخذته بكيفي، أخذته بأسلوبي. بقول لك فهلوه، فلوت إيش يا أبوي، أنت أخطأت وجانبت الصواب، دخولك لمنزل مجاور، سرقة حمام، سرقة بسكليت، هذا سلوك مش مقبول. لذا أنا كخبرة كطلال بقول بيعتبروا الجريمة إعادة توازن وما بيعتبروها خرق للقانون، ويصبح العنف وسيلة لإثبات الوجود، أنه أنا موجود، أنا إكس موجود في هاي الحارة، موجود في هذا الحي، أنا موجود في هذا المجتمع. كثير منهم وصل من وراء هذا الجرم إلى الإرهاب، ووصلوا أن أصبحوا من المعتدين الكبار. ولكن أعود لجمل تحدثنا فيها قبل ما نأخذ البريك، أقول دائما أن الأرقام التي تظهرها المؤسسات الرسمية المعنية بإجراء الإحصاءات تقول بوضوح أن التفكك الأسري ليس مجرد مشكلة اجتماعية، بل أحد أبواب الجريمة. أيضا أؤكد على أن الحدث المنحرف في الأردن غالبا ما يأتي من أسرة مضطربة، وليس الفقر هو السبب الرئيسي لهذا الأمر. إذا أعطيتني فرصة أحكي لك 6 قصص واقعية بتعبر محمد عن حقيقة الوضع لبعض الأسر، وأرجو أنها تكون عظة، يعني يكون منها استنباط نتائج يعني إذا أسمح.
1: لا تفضل، طبعا أكيد هذا هو المهم.
2: طبعا أنا يعني راح أبتعد عن الذكر الأسماء أو المناطق، ولكن أول إشي موضوع التفكك الأسري الناتج عن ضعف الرقابة الأسرية. كيف ضعف الرقابة الأسرية ودانا لجريمة؟ أحمد عمره 16 سنة من شرق عمان، بعد طلاق والديه صار يعيش مع والدته اللي بتشتغل شفتين في مصنعين، كان يقضي معظم وقته بالشارع على الدرج على الرصيف. مع الفترة كان هناك سهرات مع الشباب في الحي، بعد أشهر تورط بسرقة دراجات نارية. اليوم أحمد نزيل في مراكز أحداث. ليش؟ لأنه ما في رقابة أسرية. صحيح. الأم تشتغل شفتين، ما في أقارب مهتمين، تاركينه على حل شعره،
1: ما حدا مدوره،
2: ما حدا سأل عنه. الجملة اللي لازم إحنا كمجتمع أردني نحكي فيها، بنقول أحمد ما كانش مجرم، ولكن أحمد طفل بدون رقابة. لو وجدت الرقابة أخوي محمد بوصل هذا الولد؟
1: لا طبعاً.
2: أكيد لا. إذن ضعف الرقابة الأسرية هو أحد مسببات الجريمة، وهنا بنربط ما بين التفكك والجريمة. تمام. طيب خلينا نشوف العنف الأسري. هذا العنف إنه الأب لما كان يعتدي على زوجته أمام أبناء والبنات، هل هذا يعني أحدث جريمة مستقبلا في حياتهم؟ خلينا نشوف. محمد 19 سنة، نشأ في بيت مليء بالصراخ والضرب، كان يشوف والده يعتدي على والدته بشكل مستمر، بالضرب، بالشتم، بالتحقير، بالإهانة، بإكسار جناحها أمام أبنائها. كبر وهو يعتبر العنف شيء طبيعي. أول قضية واجهت هذا الإنسان كانت مشاجرة، فاستخدم أداة حادة، والنتيجة أنه الآن موجود خلف القضبان،
1: لأنه اعتبر الأمر اعتيادي.
2: الجملة اللي احنا بدنا نفكر فيها، هل محمد تعلم العنف من الشارع؟
1: لا.
2: هلا كان قبل شوي سؤالك هل الشارع، قلت لك لا، الشارع نتيجة للي احنا بنربيه في البيوت.
1: صحيح.
2: وهنا محمد ما تعلم العنف من الشارع، بل تعرفه من الصالون تبع بيته، من غرفة المعيشة. هو بيشوف أبوه بيضرب أمه وبيهينها، بيوجه إلها كل وسائل العنف اللفظي والجسدي. طيب الحرمان العاطفي، هل يكون جزء لا يتجزأ من التفكك؟ نعم، الحرمان العاطفي جزء لا يتجزأ. إليك هذه القصة من واقع ملفاتنا. في سارة 17 سنة بتعيش مع أهلها، لكن البيت مليء بالخلافات والصمت. اعذروني أصحاب الأسماء، يعني سارة، محمد، أحمد، هاي أسماء افتراضية وليست الأسماء الحقيقية، ولكن لانتشارها في المجتمع يعني رغبت في هذه الأسماء لأحدث الفرق ما بين القصة والقصة الأخرى. فأرجو أنه أصحاب الأسماء اللي اسمه أحمد أو محمد أو سارة ما يعتب على الدكتور طلال العبدالله. فسارة 17 سنة تعيش مع أهلها، لكن البيت مليء بالخلافات والصمت، ما في حوار، ما في اهتمام، برود. تعرفت على مجموعة على السوشيال ميديا، صارت تقضي معهم وقتها في خارج المنزل، تورطت لاحقا في قضايا ابتزاز إلكتروني. وموضوع الابتزاز الإلكتروني كثير ومتعدد. أنا ما بدي أدخل بتفصيلاته، ولكن أترك ذهن المستمع لحياة FM أن يدرك ببصيرته ما معنى هذا الأمر. اللي بدنا نعترف فيه هنا شيء واحد، هل سارة كانت تبحث عن جريمة
1: إطلاقا
2: أم كانت تبحث عن من يسمعها؟ هل هذا سبب في الحرمان العاطفي؟ لو سارة لقيت أب أو أم أو أخ أو أخت يستمع إلها في هذه الأسرة، هل كانت ستبحث عن أصدقاء على السوشيال ميديا
1: إطلاقا؟
2: الجواب لا. الحالة الأخرى التفكك الاقتصادي، وهو من حالات التفكك الأسري بالضغط الاقتصادي. خالد 15 سنة، محمد ترك المدرسة بعد انفصال والده، والسبب أراد أن يساعد أسرته، اشتغل في أعمال يومية، لم يستطع تغطية احتياجات البيت، تعرف على شخص عرض عليه دخل سريع، تنقذ أسرتك بهذا الدخل السريع. إيش هو؟ قال له بس تنقل هالكياس من محافظة لمحافظة وإلك على كل نقر هذا المبلغ الكبير. تم القبض عليه من قبل إدارة المخدرات، وهو الآن يقضي عقوبة طويلة. هل خالد كان يختار الجريمة؟
1: لا،
2: لم يختار الجريمة، ولكن خالد اختار البقاء واختار أن يعيش ومعه نقود. هل هذه جرائم؟ نعم جرائم. هل هذا العمر يأخذ حكما؟ نعم، القضاء يمنح هذا العمر. طيب، الانحراف السلوكي التدريجي وضعف القيم وضبط الأخلاق، لدي يعني عدد من القصص، ولكن أحاول أختم بهذه القصة. رامي 14 سنة، من أسرة فيها بعض التفكك الأسري، بدأ بالهرب من المدرسة، بعديها بلش يخرب في الحي، بدأ يكتب بالألوان الرش على الحيطان مناصرة للنادي الفلاني ومناصرة للنادي العلاني. تم التقاطه من مجموعة إرهابية وصاروا يدفعوا له مال مقابل أنه ينزل تحت الأنفاق ويكتب عبارات معينة، يحددوا له مواقع بها ازدحامات بشرية أو ازدراحات ترافيك، ويكتب عبارات مناوئة لبعض أنظمة سياسية. وهنا يعني تطور الأمر إلى أنه انتقل للحرب في إحدى الدول المجاورة، والآن هو بحارب في روسيا. فهنا الجريمة عند رامي بدأت بمزحة، كان يشتري أداة الرش لهذا ويكتب على الحيطان، وانتهت الآن أنه أصبح له ملف أمني في عدد من الدوائر وعدد من الدول. صحيح. مش بس في وطنه. يعني الإرهابيين هذول هناك تعاون دولي في أسمائهم. اللي بدنا نوصل له يعني كخاتمة لهذه الحوادث الأمنية أو القصص، إنه هاي ليست قصص فردية. أنا ما بحكي قصص فردية مشان أسلي مستمع أو أسلي، لا، هنا عبرة. صح. متكررة، هذه جرائم متكررة، هذه أنماط تتكرر بصمت في مجتمع مؤدب زي المجتمع الأردني، مجتمع راقي مهذب، تحكم القيم الدينية، تحكم القيم العشائرية، وهنا قوانين صارمة جميلة جدا يعني يعيش هذا المجتمع بضوابط وروابط تقوم على تنفيذها أجهزة أمنية متخصصة، ويقوم على إنفاذها خبراء أمنيين. وهذه يعني حين تتفكك الأسرة، لا يتفكك البيت فقط، لا، بل تتفكك الحدود بين الصح والخطأ. معروف الحلال مبين والحرام مبين، ولكن بينهما أمور متشابهات. فأتمنى يا رب أن يكون هذا الحوار مسموعا مفهوما. أعتقد أنه الكثير من الأسر يجب أن تعيد النظر في طريقة الحوار مع بعضهم. من ارتكب الخطأ مع زوجته بإهانتها، أرجو أنه يصلحها ويقبل الجبين، ولا ضير في ذلك، حتى لو قبلت الأيدي لا ضير في ذلك، فهي بضع منك وأنت بضع منها،
1: أنت
2: يعني الجزء الأكبر، فيجب أن تحتوي كل صحيح. هذه الصعاب، الخسارة المجتمع كله مش بس أبنائك.
1: صحيح. عندي متبقي يعني دقيقتين تقريبا، بدي أسألك عن مراكز الأحداث، هل مراكز الأحداث تصلح أم أحيانا تتحول إلى بيئة لإعادة إنتاج الجريمة؟
2: هلا يعني تأخذنيش النظام الداخلي المكتوب لمراكز الأحداث في الأردن، هو أرقى أنظمة وجدت على الإطلاق.
1: جميل.
2: أخذنا ما هو موجود في العالم وأسقطنا على مؤسساتنا في الأردن بحيث تتماشى مع الأديان السماوية، تتماشى مع الأعراف، تتماشى مع حقوق الإنسان. لا بل تجاوز الأمر إلى أنه إحنا لدينا بعض معايير أعلى من معايير حقوق الإنسان حقيقة. هل أنا مش متخصص في هذا الأمر، ولكن أدرك تماما أن القائمين على هذا المركز يغارون على الأردن ومحبين لوطنهم ويغارون على أبناء الوطن، فأعتقد يكافحون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق أهداف اللي أنشئت هاي المراكز من أجلها. ولكن السؤال، أنت لما بتروح على مسجد أو كنيسة مين بتلاقي فيه؟ هذا جواب للي أنت سألته.
1: صحيح.
2: بس
1: صحيح، جواب جميل. أنا بدي أختم معك بسؤال إليك شخصي اليوم.
2: نعم.
1: طلال بيك، اليوم حضرتك يعني مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، ويمكن يعني تسنمت مناصب أخرى.
2: نعم سيدي.
1: العميد طلال، اليوم لماذا هذا الأمر ما زال يشغل حتى هذه اللحظة؟
2: هو جزء مني، حب الأردن جزء يعني بيمشي بشرياني كما هو في شريان أي أردني، ولكن ممكن لطول الفترة اللي عملتها في هذا المجال، عملت 33 سنة في خدمة مكافحة الجريمة بكل أنواعها، عملت في البحث الجنائي، عملت في مديرا لإدارة شرطة الأحداث قبل الدمج مع إدارة حماية الأسرة، مديرا لحماية الأسرة، مديرا لمراكز إصلاح، أيضا لمركز الدراسات الاستراتيجية، كلها تصب في بوتقة واحدة، منع الجريمة. الأردن يستحق كل جهد، الأردن يستحق كل تضحية، الأردن قدم، فليش إحنا أبناء ما نقدم؟ ليش ما نرد الجميل؟ فأنه مهتم في ردا للجميل اللي كرمني في الوطن. يجب أن أرى أبنائنا يرتقون في العلم، وأن ترى الأسرة بها علامات السعادة. يمكن أنت يعني تقول لي طيب إيش بتوصي، يمكن سؤال حلو، إيش بتوصي المجتمع اللي بيسمع الآن؟ شو يمكن يكون خاتمة إيجابية أكثر؟ يعني أنا بقول يا رب أنه يكون هناك تعزيز لدور الإرشاد الأسري، مش بس إدارة الأسرة أو الأمن العام أو الأجهزة الأمنية اللي تقوم بهذا الدور، هناك مؤسسات أخرى، أوكي، منظمات دولية ومحلية تقوم على هذا الأمر. خلينا نوسع الإطار فيما يخص الإرشاد الأسري، خلينا ندعم الاقتصاد للأسر الهشة الصغيرة، خلينا نعزز دور المدارس في الاكتشاف المبكر. في عنا مبادرات اجتماعية كتير حلوة، شباب رائعين مستعدين للعمل بشكل مراكز الشباب، الدعم النفسي، طبعا هذا أمر يعني مقبول مش مستحيل، على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تفكك أسري، يعني بعض الأمثلة بتفكك بين العقيدة، مرحلة من مراحل نشر الدعوة لما كان الزوج أو الزوجة يدخل في الإسلام، الطرف الثاخر لا يدخل، فهنا ينفصل الطرفان وأصبح تفكك. النزاعات الزوجية، حدثت نزاعات زوجية ونزلت فيها أحكام قانونية ونزلت آيات.
1: صحيح.
2: قال الله في محكم التنزيل، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا دليل على أنه كان هناك نزاعات زوجية. أيضا كان هناك مشاكل في الإنفاق والمعاملة، ووردت حالات اشتكت فيها صحابيات للرسول عليه الصلاة والسلام من شح إنفاق أزواجهن، مثل قصة هند بنت عتبة مع أبي سفيان.
1: صحيح.
2: أيضا هناك الطبيعة البشرية إلها دورها، هذا كريم هذا أقل من ذلك، ولكن كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذه الحالات؟ تعامل بالإصلاح، كان عليه الصلاة والسلام يدعي دائما للإصلاح وإعادة الألفة بين الزوجين، وهذا ما ندعو له الآن.
1: صحيح.
2: ولكن بمصطلحات جميلة جديدة تختلف بعض الشيء. أيضا التشريع، كان هناك الوحي ما زال بينزل، وكان هناك يعني تشريعات تتواتر من السماء. وأخيرا في موضوع التربية، حيث ركز عليه الصلاة والسلام على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لذلك لتعزيز المسؤولية وإيقاع الأدوار في مكانها، أتمنى على كل من تشاجر أو اختلف مع زوجته، وأسأله بمن يحب وأسأله بالله، أن يعود ويصلح شأن زوجته، وأن يعود ويتمسك

0: بعائلته، أن يبتعد عن معاقرة الكحول إذا كانت هي السبب، وأن يعود لمزيد من الوقت مع عائلته لبيت دافئ بعيد عن البرود، حوار مع الأبناء. دائما أكد على محبتك لأبنائك وبناتك، لا تخلي السوشيال ميديا يقولوا لهم إحنا منحبك بابا، أو بابا أنا بحبك أنت بنتي أو أنت ابني. صحيح. خلي اسمعها منك كلمة ممكن ما يكون إلها وزن، ولكن وقعها في نفس أبنائك. صحيح. كبير.
1: أكرمك الله، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لكل هذه النصائح والمعلومات. العميد طلال عبد الله، مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، دائما نتمنى الخير لكم، ونتمنى الخير دائما للوطن، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا. شكرا لكم على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: حياة أفهم 20 عاماً.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: جديد شنينا بن نعنع من حمودة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 0625599.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
4: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الصحيحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
1: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تتجدد معكم وبكم في برنامجكم فلنحيا بالقرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة حياة FM، وأيضا يمكنكم مشاهدتنا على تلفزيون حياة. نسعد أن نكون معكم بصحبتكم في هذه الساعة، تلقى فيه اتصالكم واتصالاتكم وتواصلكم معنا إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركات، والأمة بعزة ونصر وتمكين، ومجتمعاتنا جميعها بأمن وأمان وطمأنينة وسعادة وراحة بال، اللهم آمين. وقد مضت هذه الأيام بما فيها وكلها خير إن شاء الله تعالى، رغم القسوة، رغم الألم، رغم الأوجاع التي تمر بها أمتنا وتمر بها منطقتنا ونمر بها عموما، ويمر بها أهلنا في الأقصى وفي غزة وفي كل مكان حقيقة، يعني تسال فيه جراح المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذه الأمة، وأن يعيد لها عزتها وكرامتها، وأن يبارك في جهود العاملين الداعين لنصرة هذا الدين ولخدمة القرآن الكريم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين ومشاهدين الكرام، نرحب بكم في حلقتنا لهذا اليوم، والتي سنخصصها للحديث عن سورة الرعد. نحن عودناكم في كل حلقة من حلقات برنامجنا هذا أن نقف مع سورة من سور القرآن الكريم، نحاول أن نبين بعض ما في هذه السورة من قيم اجتماعية، سلوكية، نفسية، تربوية، تزكوية، إيمانية. نحاول أن نعكس هذه القيم في واقع حياتنا، كيف نعيش مع القرآن الكريم، وكيف نحيا مع القرآن، ومن خلال القرآن كيف نطبق قيم القرآن ومعاني القرآن في واقع حياتنا. أنا أعتقد أن السؤال الكبير الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا وأن نردده في واقع حياتنا في كل يوم في كل لحظة هو هذا السؤال الكبير: كيف نعيد بناء حياتنا مع القرآن الكريم؟ كيف نحيا مع قيم القرآن ومعاني القرآن؟ وهذا سؤال مفتوح، والجواب عنه أيضا مفتوح، لا يتحدد لا بزمان ولا بمكان ولا بظرف معين ولا بمرحلة معينة، إنما هو سؤال الحياة، إنما هو سؤال الوجود، إنما هو سؤال العمل الذي يجب أن نتناوله في واقع حياتنا أجمعين دائما: كيف ينبغي أن نصبغ حياتنا بالقرآن، وكيف نحقق هذه الصبغة الربانية، هذه الصبغة الإلهية، هذه الصناعة الإلهية، هذا التكوين القرآني، التكوين الرباني، التكوين الإلهي الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى. حياكم الله مرة أخرى، ونذكر بأرقام هواتفنا للتواصل معنا في موضوع سورة الرعد قبل أن نتكلم فيها وقبل

نتكلم في تفصيلاتها وأهم المعاني التي تحققها. ويمكن حتى اللي بيتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك صرنا ناشرين العنوان الرئيسي لموضوع سورة الرعد. أرقام هواتفنا على 06-516-2020 516-2040 و516-2060 و516-50 أظن هيك في 50-20 تمام. هاي الأرقام احفظ لها يعني نصير نكررها وانتم إن شاء الله حافظينها وتكرروها. وبهمنا دائما نأكد على النقطة اللي بقولها في بداية كل حلقة من حلقاتنا، هذه المساحة لكم، هذه الساعة ساعة مباركة إن شاء الله تعالى، ساعة قرآنية هي لكم ليست لنا. أنا أحرص جدا على أن أستمع إلى مشاركاتكم وإلى مواقفكم الرائعة المميزة، دائما تلقى منكم اتصالاتكم ونحاول نتدبر نحن وياكم ونفكر بصوت مرتفع وصوت عالي حول ما يمكن أن يكون في معاني سورة الرعد وكيف نعكسها في حياتنا. طيب إخواني وأخواتي ومشاهدين ومتابعين الكرام، إحنا دائما اسم السورة له معنى عندنا صح؟ طب لما نقول اليوم سورة الرعد، هذه ظاهرة طبيعية موجودة الرعد، وهو أكيد الرعد بيحمل عندنا في نفوسنا معاني كثيرة، بيحمل معنى هذا الصوت، بيحمل معنى البرق وهذا اللمعان اللي بيحدث بغض النظر عن تفسير الظاهرة العلمية، لكن بيحمل معنى شيء عالي، بيحمل معنى القوة، بيحمل معنى هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. يا ترى هل مقصود هذه السورة فعلا أن تعطينا من المعاني والقيم والدلالات ما يشعرنا بهذه القوة؟ يعني كيف اليوم نكون نحن أقوياء؟ كيف نكون واضحين؟ كيف يكون صوتنا بالحق واضح وبين؟ كيف تكون مواقفنا في الحياة قوية وواضحة وبينة؟ أنا أعتقد أنه هذه هي الدعوة الكبرى التي تقدمها سورة الرعد. سورة الرعد في معناها الحقيقي تريد أن تبين للإنسان أن عليك أن تتغير، بل تريد أن تبين لكل واحد منا أنه سيتغير سواء أراد ذلك أم لم يرد، ولكن عليك أن تختار أنت أن تتغير، لا أن تفرض عليك الظروف من حولك أن تتغير، أنت عليك أن تختار أن تتغير لتكون قادرا على أن تتغير للأحسن وللأفضل ولما يريد رب العالمين. ثم هي تعطينا إشارة إلى أن الإنسان أحيانا يخاف من التغيير، لكن كيف يستطيع أن يصنع الطمأنينة والراحة والسكينة رغم التغيير؟ أنا أعتقد أن هذه رسالة مهمة في الحياة، لو نحن تحاورنا وتناقشنا فيها أعتقد راح نواجه فيها مشاريع كثيرة في حياتنا. اليوم أنا مطلوب مني أني أتغير، مطلوب مني أني أعدل في أخلاقي، في سلوكي، في أعمالي، في مواقفي، في تصوراتي، في قناعاتي، لابد أني أختبرها، لابد أني أنا أغيرها نحو الأحسن نحو الأفضل، لكن في الوقت ذاته أن لا يصيبني ذلك بالقلق أو التعب أو الخوف، لأنه أحيانا في ناس بيخافوا من التغيير، بحب أنه خلاص على ما تعود وعلى ما اعتاد، لكن أن يكون عندك القدرة على أن تتقبل هذا التغيير الذي أحيانا قد يفرض عليك أو أنت تريد أن تحققه في واقع حياتك، لكن تسعى فيه نحو الأفضل نحو الأحسن، تحقق من خلاله الطمأنينة والسعادة والراحة والأمن والاستقرار. أعتقد أنه هذه هي الرسالة الكبرى التي يحتاجها كل واحد فينا والتي تؤكدها سورة الرعد. تعالوا خلينا نتحاور ونتشاور ونتدبر ونتأمل وننظر في هذه السورة في آياتها كما عودتمونا وكما عودناكم. يمكن آية تلفت انتباهك، يمكن مدخل هذه السورة، يمكن آية معينة بيلفت انتباهنا فيها، مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يمكن يلفت انتباهنا فيها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، معاني كثيرة. ويستعجلونك بالعذاب، وليأتي فيها هذا الحديث، إيه هو موضوع الاستعجال وما علاقة هذا في تحقيق التغيير الذي نحتاجه؟ تلاحظوا كيف أنه كل سورة بتشكل ملامحها الخاصة ومعانيها الخاصة اللي تستطيع من خلالها
إن نتأمل ونتدبر ونتفكر فيها حتى نصل فيها إلى نتيجة وإلى غاية أن نحقق هذه المعاني في نفوسنا وفي حياتنا، سواء كانت على المستوى الفردي، سواء كانت على المستوى الأسري، سواء كان على المستوى الاجتماعي، على مستوى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. القرآن الكريم يوجه الإنسان في كل محاور حياته ومعاني حياته إلى هذه المعاني. هذا ما نريد أن نتفكر فيه وأن نتأمل فيه، لأن نستشعر في النهاية أن الإنسان عليه ألا ينتظر أن يتغير العالم من حوله، بل لابد أن يبدأ بإصلاح نفسه ليغير نفسه، ثم يكون هو جزءا من هذا التغيير الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لكن في الوقت ذاته تؤكد لنا السورة أن هذا التغيير ليس بمجرد شعارات نرفعها ولا بكلمات نرددها، بل لابد أن يكون التغيير حقيقيا في نفوسنا من الداخل. هذا ما صنعه القرآن، وتعلمنا أن الطمأنينة تبنى بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن العلاقات بين الناس أيضا قائمة على الوفاء والصلة والإحسان فيما بينهم. ثم هي تبين لنا كيف أن العلاقات المجتمعية تبنى فيما بين أفراد المجتمع بتحمل المسؤولية، وكل إنسان يعرف ما له وما عليه، دوره، ما الذي ينبغي أن يقدمه. إذن التغيير يبدأ من الداخل، والإصلاح الحقيقي يبدأ من الفرد، ثم الأسرة، ثم المجتمع. هذه المعاني تحققها هذه السورة العجيبة، التي قد ينتبه أحدنا فيظن أنها تتكلم عن الرعد. خلاص، مدام كذلك فهي تتكلم عن آية من آيات الله في هذا الكون وقدرة الله، وهذا الكلام صحيح، السورة تتحدث عن هذا، لكن هي تريد أن تنتقل من هذه الظاهرة لتبني عليها قيمة إيمانية، لتقول لنا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فنعم، الرعد ظاهرة كونية طبيعية، لكن انظروا إلى هذا الرعد كيف يسبح بأمر الله، هو خاضع لله. السؤال لك أنت أيها الإنسان، وأنت ترى هذه المظاهر وتستشعر هذه القضايا من حولك، هل تخضع لله؟ هل تنسجم مع هذا الكون الذي يسبح لله ويخضع لأمر الله سبحانه وتعالى؟ هذه الموجودات عرفت وحيها، لا تخرج عن أمر الله، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الجبال، الأرض، كل هذه الموجودات عرفت طريقها وعرفت وحيها. لكن أنت أيها الإنسان، من يختار طريقه ومن يختار وحيه ومن يختار أن يخضع لله عز وجل فيسعد ويطمئن ويهنأ، أو يختار أن يتفلت عن أمر الله سبحانه وتعالى؟ وحينها هو الذي يتحمل مسؤولية نفسه، وهو الذي يتحمل هذا الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى. نعم، كل سورة أيها الأحباب، كل سورة في القرآن هي تلامس واقع الإنسان وتلامس حال الإنسان. مطلوب من كل واحد منا أن ينزل هذه المعاني لتلامس واقعه، لتعالج ما يظهر معه في حياته من مواقف ومشاعر وأعمال كثيرة. وهذه وقفتنا مع سورة الرعد، حتى لا يصيبنا الرعد بما يزعج. نحن لا نريد أن يصيبنا التغيير بما يزعجنا. كيف نعالج قلقنا واضطرابنا واستعجالنا وتعلقنا بالمظاهر؟ هذا ما سنبينه في هذه السورة الكريمة إن شاء الله تعالى. فاصل قصير، نستكمل معكم بعده الحلقة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومشاهدينا على تلفزيون حياة وعلى أيضا إذاعة حياة FM. أهلا ومرحبا بكم وتقبل الله الطاعات، وكل عام وأنتم بخير. ونستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم اللي قلنا هي بتتحدث عن سورة الرعد، كيف نحقق هذا المعنى، معنى القوة والصوت العالي والظاهرة الموجودة والمتغيرة. لا أحد يعرف متى يمكن أن يأتي الرعد أو يأتي البرق. نعم نستطيع تفسيرها تفسيرا علميا ونقول للظاهرة كيف تحدث، لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بها في أي وقت وفي أي حين. ومن هنا فالتغييرات أيضا في حياتنا لا نستطيع أن نتنبأ بها دائما، لكن كيف نستطيع أن يعني نقررها، كيف نستطيع أن نحققها، كيف نستطيع أن نعيش معها. هذه مهمة كبيرة ومهمة غاية في الأهمية، أيضا مهمة مهمة، نقول مهمة يعني عمل ومهم، نعم مهم، يحتاج منا إلى همة عالية. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. طيب نذكر بأرقام الهواتف قبل ما نأخذ أخونا عمر على 516-40-20 و516-20-20 و516-50-20 و516-20-60 ومع عمر. السلام عليكم يا عمر.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا بك.
1: أنا دكتور الحبيب، تقبل الله طاعات وكل عام أنتم بخير إن شاء الله.
0: وأنتم بخير، يتقبل منا ومنكم من جميع المشاهدين والمستمعين. تفضل يا شيخ عمر.
1: آمين. الله سيدي حسيبنا العزيز، يعني صوت الرعد أنا يعني بتجين بستوقف عن آية، الآية اللي بقول فيها ربنا عز وجل في السورة: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
0: يا سلام.
1: أنا بستخص منها أنه إحنا في الزمن اللي عايشينه شايفين الباطل بصرح وبمرح، شايفين انه يعني قوه الباطل يعني شغاله وباخذ مجدها وماخذ عزها في الدنيا. لكن هذا يعني لما استرجع قول الله عز وجل: فاما الزبد فيذهب جفاء، فبقول انه رب العالمين صدق في قوله، واحنا يعني ليش يعني بنخاف وليش حاسبين حساب للباطل؟ هو رايح يروح. يعني جفاء يعني هذا يعني زي ما نقول رغوه الصابون، هاي بتعطيك فقاعات وبتعطيكم جبل بجوز من الرغوة هاي.
0: صحيح.
1: لكن نفخة صغيرة أو نخس صغيرة بنفس كل بروح. أما ما ينفع الناس اللي هو الحق إن شاء الله تعالى اللي ثابت ومستقر وراسخ في الوجود.
0: جميل.
1: لذلك إحنا يعني ما نحسب حسابه ونضل نقول يعني ما إحنا ما بنقدر لإسرائيل، إحنا ما بنقدر لأمريكا، العالم كله لا إخوان. وهي يعني غزة أكبر درس، غزة أكبر درس العالم، العالم كله بحارب غزة لأنهم على حق وثابتين، بينما الباطل يعني أنا بشبه دائما زي فقاعات الصابون.
0: جميل.
1: تعطيك نفخة كبيرة، نخ خرم إبرة صغيرة بنفسه كله بنزل.
0: رائع.
1: فنثبت على الحق، إحنا مطلوبنا الثبات على الحق مهما. جميل. كان طريقه صعبة، مهما كان طريقه وعرة، خلينا ثابتين على الحق لأنه الحق هو الثابت، هو الراسخ في الأرض.
0: أحسنت يا شيخ عمر، بارك الله فيك، يعني معنى رائع جدا بيقدم أخونا عمر، كل الشكر لك وتقبل الله طاعات منا ومنكم. وبالمناسبة ترى هذه واحدة من السنن التي جاءت في هذه السورة، يعني إذا بدنا نأخذ الموضوع حتى نكون إحنا هيك متصور بالنسبة لنا، رب العالمين جعل في هناك قوانين إحنا بنسميها أيضا سنن ربانية، سنن إلهية، سنن اجتماعية، سنن متعلقة بالهزيمة والنصر، سنن متعلقة بالنفوس. السورة هذه كثر فيها الحديث عن هذه السنن وهذه القوانين. هو معنى قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سنة من السنن. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه سنة من السنن وهي تحقيق لوعد إلهي. المهم اليوم نحن كيف نطمئن، مثل ما قال أخونا عمر، يعني الصراع بين الحق والباطل هذا صراع دائما، صراع بين الخير والشر هذا دائم حتى في نفسك. يعني ما تظنش اليوم إحنا ما نقول والله الصراع بين الحق والباطل هو على مستوى الصراع بين الدول وبين الأمم. أول ما يبدأ الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بيبدأ في نفس الإنسان. هكذا منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم، أول ما بدأ الصراع في داخل آدم عليه السلام، ثم كيف عزز هذا الصراع الشيطان ليكون الصراع ما بين ما يوسوس به الشيطان وما فطر عليه الإنسان بنموذج آدم عليه السلام، ثم كيف يمتد ليكون ما بين الناس الصراع، فجاءنا بنموذج ابني آدم، ثم يمتد الأمر إلى أن يبدأ الصراع على مستوى الأقوام وعلى مستوى الدول وعلى غيرها. ومن هنا لما الإنسان يكون عنده اليقين بأن الحق ثابت وأن الحق منتصر وأن الحق هو الذي سيبقى إلى النهاية، وأن وأن وأن إذا ثبت عنده هذا المعنى في مقابل ذلك أن الشر وأن الباطل كل هذا إنما هو زبد سيذهب ولن يبقى له أثر، كن مطمئنا، كن واثقا بهذه الحقيقة الصادقة وعش حياتك من خلالها، ليس مجرد أنك تقرأها فتتفكر فيها، لا، ينبغي أن نعيشها في حياتنا. إذا حصل عندي أنا صراع داخل نفسي بين الخير والشر، أفعل هذا ولا أفعل هذا، أغير إلى هذا المسلك ولا لا أغير هذا المسلك، ترى التغيير صعب والتغيير ثقيل، ولما الإنسان يبدأ يفكر أنه كيف أنا بدي أغير أشياء تعودت عليها، أحيانا واحد بيقول لك يا أخي طب أنا في عندي صحبة وتعودت على الصحبة، غير يا أخي، طب في ضرورة أني أغير؟ طبعا خير العادة أن لا يكون لك عادة. طب أنت متعود على أنك أنت بتدخن ولا غيره، يا أخي غير، جرب أنك تغير وشوف الحياة كيف بتكون أجمل. صحيح التغيير ثقيل وصعب مو سهل، لكن غير غير، ابدأ ابدأ. واحد متعود على نمط معين في النوم، نمط معين في السهر، نمط معين حتى في الأكل والشرب، يا أخي غير غير وشوف كيف الحياة بتكون أفضل وأحسن. طب أنا متعود على تصورات وأفكار معينة، كثير منا بنفكر بنفس الطريقة ونفس الآلية، أقول لكم شيء، طب ما هو أحيانا نحن بنفكر بتقديم سوء الظن، غير يا أخي، قدم حسن الظن. طب أنا بفكر دائما بإني أنا الكلام الذي أسمعه أول ما أفكر أنني أنا المقصود به وأنني متهم، طب يا أخي غير غير وخلي عندك حسن ظن وخلي الكلام مش متعلق فيك كشخص. تخيلوا على أبسط الأشياء في صراعات في داخلنا نستطيع أن نحقق فيها التغيير. طيب ناخذ عدنان. السلام عليكم يا عدنان.
2: السلام سيدي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك أخي عدنان، حياك الله.
2: كل عام وانتم بخير.
0: وأنت بألف خير، الله يتقبل منا ومنك الطاعات.
2: جزاك الله خير على مقدمك وتقدم يا أخي.
0: الله يسعدك يا أخي عدنان.
2: سيدي أنا بدي نفس الآية اللي تحكي فيها أنت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنا صحيح هذا المعنى ربطته بقصة هدهد سليمان. هدهد طائر رأى أمرا يعني في اليمن لا يعجبه، فانزعج وغضب ونقل الأمر إلى سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، وكان سببا هذا الهدهد في إسلام أمة. يعني أنا بقول لسرد نفسي أولا، أنت أيها الإنسان غير ما بنفسك بتغير، يعني خلي عندك همة عالية. يعني النملة أخي التي قالت لقومها ادخلوا مساكنكم، نملة كان سبب في إنقاذ قومها. فأنت أيها الإنسان عظيم، أنت كريم، غير ما بنفسك وتقولش الناس نايمين والناس قاعدين والناس ميتين والناس عارفة. طب أنت يعني أنت ماذا عملت تغيير نفسك أولا؟ وذلك أنا مرة بس أطول عليك، ما أنا بقرأ مرة أقول لك رجل ياباني أحيا اليابان كاملة، رجل ياباني في القرن 18 جاء إلى أوروبا وعمل عرف كيف بيخترعوا كيف بيصنعوا المواتير هذه المولدات، وظل كذا سنة في ألمانيا وبقي هناك حتى صنعوا لعاله سرا موتور واخذوا على اليابان، وكانت اليابان مكانت رجل واحد خيرتي رب همة أشعلت أمة.
0: جميل.
2: فأدعو نفسي وأدعو الناس جميعا يا جماعة، لا تلوموا غيركم، لوموا أنفسكم، غير ما في حالكم بتغير حالنا.
0: جميل.
2: أمن احنا ضعاف واحنا قاعدين واحنا نايمين واحنا عجماننا، فهذا امر انه يعني من قال هلك الناس فقد فهو اهلكهم او مهلكهم.
0: جميل.
2: هذا الرسالة اللي انا يعني عرفت من صوت الرعد.
0: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا أخي عدنان وأحسن الله إليك. يعني شوفوا كيف آية واحدة لكن نستطيع أن نعيش معها بمعاني ودلالات واقعية كثيرة في حياتنا. نعم، هو اليوم إحنا مهم جدا أن نوجه هذه الرسائل الإيجابية لأنفسنا، ألا ننتظر أن يتغير العالم من حولنا، ألا ننتظر أن يتغير الناس ثم نقول نحن نريد أن نتغير. بادر أنت بنفسك، بادر ولو وحدك. يعني عمر رضي الله عنه كان يقول أمة الإسلام أو أمة المسلمين أن تكون على الحق ولو وحدك، وضرب إن أخونا عدنان نموذج بالهدهد، كان يمكن للهدهد أن يضع رأسه بين الرؤوس كما يقول، يعني مثل بقية هذه الطيور، لكن انظروا هذه المسافة الكبيرة التي يقطعها، ثم يأتي لسليمان بهذا الخبر، مبادرة، لكن هذه المبادرة أحيت أمة كاملة وأدخلتها في الإسلام. بالمناسبة أعظم المشاريع التي تنجح في حياتنا تكون من مبادرات، أحيانا على مستوى فردي أو حتى على مستوى جمعي، لكن المبادرة هو أن تبادر نحو عمل خير بهمة عالية وباهتمام بالغ حتى تصل فيه إلى النجاح. قبل جمع القرآن الكريم، غزوة الخندق، في حفر الخندق كان مبادرة من سليمان الفارسي رضي الله عنه، نجى المسلمين به ربنا سبحانه وتعالى. جمع المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه مبادرة من عمر رضي الله عنه، حتى شرح الله صدر أبي بكر والمسلمين إليها. نسخ المصحف في زمن عثمان مبادرة. هكذا هي كثير من المواقف التي تحقق النجاح لنا وتغير في حياتنا، هي مبادرات. اليوم مش بحاجة أنك أنت تقدم مبادرة على مستوى العالم، وإن كان هذا شيء جيدا ممتاز أن تفكر فيه، لكن يا أخي ويا أختي لنبادر على مستوى الواحد منا. يا أخي بادر على مستوى حياتك، بادر على مستوى قراراتك، بادر على مستوى سلوكياتك وأعمالك، بادر على مستوى محيطك الذي يحيط بك، بادر نحو التغيير دائما. لكن احرص على أن يكون التغيير إيجابيا، على أن يكون التغيير فاعلا، على أن يكون التغيير خيرا، حتى تحقق وتصل إلى الطمأنينة والسكينة إن شاء الله تعالى. طيب نذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى، 516-40-20 516-20-20 و516-20 أو 50-20 و516-20-60 للتواصل معنا. وموضوعنا سورة الرعد، كيف نستطيع أن نحقق التغيير وأن لا يفرض علينا، ثم أن نحقق من خلاله الطمأنينة والسكينة والراحة إن شاء الله تعالى. قلنا لابد أن يكون إصلاح النفس من الداخل، لابد أن نحرص على إصلاح واقعنا من حولنا، لكن الأساس أن نقول كيف نجري هذا التغيير. تعالوا خلينا نجاوب على هذا السؤال. اليوم ممكن واحد يقول لي هل نحن بحاجة إن نغير؟ طب يا أخي ما أنا مطمئن ومرتاح على ما أنا فيه، هل أنا بحاجة إني أغير؟ طب وهو لما بدي أغير أنا بعرفش كيف بدي أغير في حياتي. مش بس هيك، أنا خايف إني إن غيرت تروح الأمور للأسوأ، بعرفش النتائج كيف بتتكون. طب حتى نحن نقدم نصيحة وعملية لكل واحد فينا، لأنه ما في إنسان بيقول لك خليك زي ما أنت. كيف بدي أقرر أنه أنا زي ما أنا إذا كانت حياتي 100%؟ طب في حدا بسمعني الآن أو بشاهدني بيستطيع يقرر أنه حياته 100%؟ أبدا، ما في حدا منا. ولذلك حتى نجيب عمليا على هذه الفكرة، أنت قيم حياتك. طب والله أنا حياتي ممتازة، عملي مستقر، وظيفتي قائم بها بأداء جيد، وراتبي فيها ممتاز مكفيني والحمد لله. طيب علاقتي مع رب العالمين والله ممتازة، صلاتي جيدة على وقتها إلى آخر. لا والله أنا في عندي إشكالية في الصدق والكذب، لا أنا عندي إشكالية في الغيبة والنميمة. طيب علاقاتي مع من حولي من أصدقائي، دائما أنا نرجسي معهم، أو دائما أنا متسلط، أو دائما أنا بدي أكون محور الكون ومحور العلاقات. إذن أول حاجة حتى أتأكد لازم أعرف أنه أنا حياتي مش 100%. اثنين، لازم أقيم حياتي، أعرف وين الأشياء الصح اللي عندي والأشياء الغلط. الأمر الثالث أن أبدأ بالتغيير جزئيا وليس مرة واحدة، لكن أن يكون مستمرا وثابتا. الأمر الرابع أن أستشير من يساعدني ويعينني على هذا التغيير، لأني قد أغير أحيانا بطريق خطأ أو بأسلوب خاطئ. ثم بعد ذلك أن لا أجزع وأن أصبر وأن أتحمل وأن لا أستعجل قط في النتائج. شفتوا هذه الموازين الأربعة والخمسة هي الأساسية المهمة في موضوع التغيير وعملية التغيير. هنستكمل معكم الحديث عن هذا الموضوع أكيد، وتفصيلاته كثيرة في حياتنا، لكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب.
2: عالبرنامج خليك حكينا
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.
0: مع العلماء برعاية
4: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين ومتابعين. عدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في حديثنا عن سورة الرعد، كيف نحقق التغيير في حياتنا، وهل هو مطلوب يفرض علينا، كيف نتعامل معه، وفي الوقت ذاته كيف نستطيع أن نحقق الطمأنينة والسعادة والاستقرار والانسجام حتى مع وجود التغيير هذا في حياتنا، سواء كان فرض علينا، سواء كان نحن الذين قدمناه أو الذين نحن أحدثناه. ونذكر بأرقام الهواتف للتواصل معنا على 516-20-20 516-20-60 516-40-20 516-50-20. كنا حكينا قبل الفاصل عن النقطة الأساسية الجوهرية، إنه اليوم نحن بنتكلم عن التغيير، فالسؤال اللي بيطرحه كل واحد فينا، هل نحن مضطرين للتغيير؟ هل ننتظر إلى أن نتغير أم نبدأ بالتغيير من أنفسنا؟ قلنا أحيانا تفرض عليك التغيير أو الظروف تفرض عليك أن يحدث التغيير في حياتك على مستوى شخصي أو على مستوى جمعي. ياما في أشخاص بيكونوا عاديين، راكب في السيارة حادث بيغير نمط حياته كامل، مرض لا سمح الله، حاجة معينة، وقعة بسيطة بتغير حياته. هل أنت مستعد لهذا التغيير أصلا؟ هل أنت بتتقبل هذا التغيير؟ كيف تتعامل معه؟ تجزع ولا بتطمئن وبتسلم؟ كثير من الناس يا جماعة سليم وما شاء الله عنه، بقول لك زي الحصان، وفجأة وهو ماشي طب جلطة ولا هي صايبته حالته حالي، بيمشي صايبه شلل ولا غيره، تلاقي انه جزع وبطل يصبر، وبتلاقي تكركبت الدنيا من حواليه وشغله وناسه واهله. طب ليه؟ ليه سبحان الله؟ طب ما هي هذه يعني مشاريع في الحياة، ما كل الناس بصيبها مثل هيك. أتحدى ما في شخص إلا وعنده ابتلاءات، ما في أسرة إلا وعندها ابتلاءات، ما في مجتمع إلا وفيه هذا الشيء، مسلم ولا غير مسلم. طب شو الفارق؟ كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ كيف نجري مثل هذه الأشياء؟ إذن في تغييرات كثيرة بتفرض نفسها علينا. طب على مستوى الواقع، ما اليوم إحنا مترقبين في حرب ولا ما في حرب؟ طب حتى لو انتهت الجولة هذه في الحرب، ليش؟ يعني هو عدونا الرابط في جنبنا، حيتركنا نعيش بسلام وأمان واستقرار ونخلف صبيان وبنات ومش عارف ايه؟ كل الحياة ملتهبة عندنا مثل هيك، يعني ليه حتى لو انتركنا هكذا؟ من الفتن اللي موجودة عندنا في الحياة فتن كقطع الليل المظلمة زي ما أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت أيها الإنسان تعيش في موج متلاطم في هذه الحياة من أحداث ومن ظروف ومن غيرها، فلماذا تنتظر يعني إلى أن تفرض عليك هذه المواقف؟ نعم في أشياء لا نملك لها دفعا، في أمور ليست بأيدينا، في أشياء تحدث والناس طبعا يقولوا لك قضاء وقدر ويتعللوا فيها، ما عندنا مشكلة، كله بقضاء الله وقدره، لكن نحن نبتلى كيف نتعامل مع مثل هذه الأمور. فأشياء إذن تتغير قصرا عنا، وفي أشياء نحن لازم ما ننتظر، نحن اللي لازم نغيرها. هذا يتطلب منا مثل ما قلنا إنه نؤمن إنه حياتنا مش كاملة 100%، وإنه نحن لسنا عاجزين، بل يجب أن نقيم هذه الحياة، نعرف ما هي الأشياء الإيجابية وما هي الأشياء السلبية، وطبعا ميزاننا في تقييم حياتنا بالأشياء الإيجابية والسلبية بده يكون ميزان رباني. لأن واحد بيقول لك والله أنا هيك مبسوط على حياتي، بضلني نايم للساعة 12 بصحى سيجارة الدخان برجع باكل مش عارف. طيب وين صلاتك؟ وين علاقتك الاجتماعية؟ وين حياتك؟ صح ولا لا؟ فأنت بدك تقيم حياتك بناء على موازين صحيحة، موازين حقيقية، تعرف أنه هذا يرضي رب العالمين، هذا في شيء لصحتك ولا مو في لصحتك، أنت بتدمر حالك ولا ما بتدمر حالك، كل أفكارك هذه كيف بتتعامل معها وبتختبرها. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه الآن أنا بدي أبدأ التغيير خطوة بخطوة، مش حبدأ مرة واحدة، لأنه أحيانا كثير منا بيأخذ الأمور معابطة، سامحوني في المصطلح، مرة واحدة بتشجع وبتحفز وبتحمس وبو بده يغير، وبتلاقي أنه لا هو استطاع يحافظ على نمط حياتي ولا هو غير وصارت عنده كركبة. لا يا أخي، يعني خطوة بخطوة، خليها تدريج، خلي أعطيها أولويات، اعرف كيف أنك تحسن أنت أمورك، تبدأ بتغيير بعض الأشياء، ليس دفعة واحدة، ولذلك لا تستعجل. فيحتاج هذا طبعا منا إلى صبر وإلى أنا وإلى تدرج هذا التغيير، ويكون نحو الإيجابية مثل ما قلنا، وبدنا نستشير في من يرشدنا ويغيرنا نحو الأحسن. يعني أنا مش عارف كيف نمط تفكيري، بحس أنه دائما تفكيري سوداوي وشراني. طب يا أخي بستشير ناس وبقولهم ممكن يساعدوني. واحد آخر بحس أنه يعني أنا دائما نمط حياتي في تعاملي مع زوجتي دائما الشك والظن. طب والزوجة بتقول أنا دائما تعاملي مع زوجي أنه هو مثلا تفكيراته أيا كانت، أيا كان، مش هضرب أنا أمثلة لأنه أكيد كل من يستمع لنا بيخطر في باله أشياء خاصة به، لتكن. لكن هذه الأفكار لما بتخطر بالنا مطلوب نستسلم إلها ولا نبدأ نختبرها ونبدأ نفكر فيها ونغير فيها؟ ما تسترسل مع الأفكار السلبية، هذا جزء مهم في التغيير. دائما استرسل مع الأفكار الإيجابية، حتى مشان صحتك النفسية، حتى مشان صحتك الاجتماعية، مشان علاقتك مع رب العالمين، مشان علاقتك مع الناس، مشان علاقتك مع المحيط اللي حولك، حتى في علاقتك أنت مع نفسك ليكن هذا الأمر. ولا نريد أن يكون هناك استعجال، لأنه غالبا الإنسان لما بيستعجل ما بيستعجل فقط في جانب الخير، هو بيستعجل أخطر شيء بالسيئة قبل الحسنة. وطبعا الاسترجال هنا سواء كان فيما تميل إليه النفس أو حتى في التفكير السيء، دائما يستعجل الإنسان بتقديم التفكير السلبي أو التفكير السيء على التفكير الإيجابي والتفكير الجميل. طبيعة الإنسان زيك، تخوفه، قلقه، تعبه، إرهاقه، كل هاي الأشياء بتخطر في باله. طبعا هذا ضد الطمأنينة وضد الراحة وضد السكون اللي ممكن يعني يصيب الإنسان وحياة الإنسان. لذلك خلي يكون عندنا استقرار وعدم استعجال، ونحقق الأمر الذي يعني حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى، يعني ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. لكن أنت بدك إيه؟ تعكس هذا الأمر حتى يعني تحقق الإصلاح في بيتك، في نفسك، في أهلك، ولا تنتظر النتائج سريعا. أرجوكم يا جماعة، من أكثر وأهم المعايير اللي احنا بنحتاجها في حياتنا أننا ينبغي أن لا نحرص على تحقق النتائج بشكل فوري. ما بينفع، ما في شيء بتحقق سريع، كل شيء بده ياخذ وقته وياخذ جهده. حتى انا لما بدي اصلح نفسي ما بينفع في يوم وليله، ما تغيرت الامور بنعكس وبنقلب الى الوراء. ترى احنا دائما بنحذر من شيء اسمه التدين المفاجئ. التدين المفاجئ هذا بيصيب الانسان نتيجه مواقف معينه، احيانا ممكن موعظه مؤثره تأثر بشخص معين تصاب بهذا الشيء، أحيانا قد يكون هذا بسبب مرحلة أنت مررت فيها. طلاب التوجيه بعضهم بصيبوا هذا التدين المفاجئ، ليه؟ لأنه بحس الآن في ضغوطات أمور بده يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. طب جميل. أحيانا إنسان بموت إله قريب أو بصير معه مصيبة أو ابتلاء فبصير عنده تدين مفاجئ. احنا ما بنقول ردة فعل من واقع حياته ينسحب فيها إلى الدين، لا، هو مطلوب أنه يعود إلى الدين. لكن التدين المفاجئ الذي يأتي سريعا بناء على مواقف ويأتي جملة واحدة وبده الإنسان يجري فيه التغيير، غالب ما وجدناه من هؤلاء أنه يرجع بأعراض انسحابية وينكفي على نفسه ويرتد في تدينه هذا بشكل سلبي. طب شو الحل؟ الحل أنه الإنسان يكون متوازن، يكون هادئ ورايق وياخذ الأمور بهدوء، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. يقول صلى الله عليه وسلم إن المنبت الذي يعني يركب فرسا ويشد عليها يريد أن يسرع ويصل إلى نتائج سريعة، قال لك إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا هو حافظ على حصانه وفرسه ولا هو حقق هدفه وقطع المسافة. لذلك أحيانا بصير فينا هذا الشيء، بدنا نحقق النتائج ومنستعجل في قطفها، وقالوا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، انت سدد باتجاه الهدف وقارب باتجاه الهدف. كلنا نريد أن نحقق هذه الأهداف لكن وفق هذه الموازين والمعايير التي ذكرناها. طيب إذن جميل جدا إنك الإنسان تحرص على أن تغير وتدرس هذا التغيير وكيف ينبغي أن يكون في حياتك، لكن البعد الآخر والشق الآخر هو المهم، إنه أنت ما تخاف من التغيير وما تجزع من التغيير. في ناس عندها فوبيا للتغيير يا جماعة، هو يعني أنا ما بدي أدخل في علم النفس، بقول لك فلان عنده فوبيا من العلاقات الاجتماعية، فلان عنده فوبيا من ركوب الأسانسير، فلان عنده فوبيا من ركوب الدرج الكهربائي، فلان عنده فوبيا من ركوب القطارات، فلان عنده فوبيا من العلاقات الاجتماعية وحتى إنشاء علاقات جديدة، فوبيا من العمل. هو عمليا هذه الفوبيا أساسها ومنبعها الخوف والقلق من التغيير، إنه أنت خلاص عندك نمط معين واعتياد على شيء معين فتخشى أن تدخل في هذا الشيء، فبسموه في علم النفس فوبيا أو الخوف من مثلا ركوب كذا. أو أنا بدي أساعدك بقول لك تعال القرآن بيعالج لك ما قبل ذلك، بقول لك أنت إنسان بطبعك كائن متغير وبطبعك كائن متأقلم، فحاول أنك أنت تغير وتتأقلم مع هذه الأمور دون ما يصيبك القلق ودون ما يصيبك الخوف. طب كيف بدي ما يصيبني القلق ولا الخوف؟ مثل ما قلنا أنه نحن نحب هذا التغيير وأنه نحن نحرص عليه ونحرص أنه نفكر فيه بطريقة إيجابية وأنه بده يوصلنا إلى خير وما نستعجل فيه وناخذه بهدوء وبصبر وبدون اعتباطية بروقان، أكيد راح نحبه ونطمئن له. لكن لازم نرتبط فيه بالله سبحانه وتعالى. جماعة شوفوا هذه السورة اللي هي سورة الرعد اللي تكلمنا عن هذه المعاني هي اللي تكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قبل ما يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أراد أن يطمنك رب العالمين. يقول لك أنت أيها الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل عندك ملائكة. والله يا أخواننا اليوم اللي احنا بنحكيه في متعلقات النفس هذه بيتكلموا فيه في علم النفس وفي غيره، ويمكن ربنا أكرمني بالقراءة في هذا الجانب والدراسة فيه متخصصة إلى حد كبير جدا، لكن أنا قصدي أقولكم إنه شوف القرآن كيف بيطلعنا على حقيقة الإنسان. قبل ما يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني أراد ربنا أنه يطمنك أيها الإنسان قبل ما تفكر بالتغيير وقبل ما يجري التغيير في حياتك لا تخاف، كن مطمئن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظك، أن الله عز وجل هو الذي يرعاك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يساندك ويسندك ويدعمك ويؤيدك ويوفقك وييسر لك الأمور. لا تخاف، في عندك ملائكة بتحفظك. يحفظونهم من أمر الله، أي أن حفظهم لك إنما هو بأمر من الله عز وجل. مش معنى يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه أن يقع عليه أمر الله، لا، حفظ الملائكة لك إنما جاء بأمر الله لك أو لهم أن يحفظوك. فتخاف من إيه؟ تخاف من التغيير ليه؟ تخاف من تحسين حياتك ليه؟ أنت احرص على هذا الشيء. نعم حتلاقي أنه أحيان نفسك بتنزع نحو السكون، أحيان تلاقي الشيطان بيمنعك من هذا التغيير، أحيان بتلاقي وساوس كثيرة بتصيبك، ووساوس بتصير على شكل مخاوف، بصير في عندك قلق أنه أنا كيف بدي أغير، أنه كيف بدي أعتمد على نفسي، أنا كيف بدي أستغني عن أبوي، كيف بدي أستغني عن أمي، كيف بدي أحس بالاستقلالية، كيف بدي أحس باعتماديتي على نفسي. صح، هذه أشياء كثيرة بتواجه شبابنا اليوم، ونحن للأسف مش مربينهم ولا معودينهم كثير على هاي الأمور في أنه يعتمدوا على أنفسهم. فلما بده يصير يفكر هذا التفكير بيبدأ عنده الخوف وبيبدأ عنده القلق وبيبدأ عنده مشاكل واضطرابات في ذاته. لا، بنقول أنت خليك واثق بالله سبحانه وتعالى ومطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى يرعاك ويحفظك. ولذلك هذا أبسط شيء فيما دعت إليه السورة في الوفاء بعهد الله. قالت الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. كل مواثيق الله سبحانه وتعالى بدك تفي بها ولا تنقضها، ميثاقك مع نفسك، ميثاقك مع أهلك، ميثاقك مع من حولك، وعودك التي تعد فيها وتنجز، هذه لابد أن تحرص على أن تغير فيها نحو الأفضل ونحو الأحسن. كل ذلك ينعكس على سلوكيات الإنسان وعلى مواقفه في البيت، على مواقفه في المجتمع، كل ذلك ينعكس حتى على علاقته مع رب العالمين، بل وعلى ما يعطيك الله إياه من جنات النعيم. بعض الناس يفكر أنه إحنا نتكلم عن التغيير وما يتصل به فقط مشان الدنيا وحياة الدنيا، لا، مين قال هذا الكلام؟ التغيير الذي ينبغي أن يطمح إليه كل واحد فينا ويحققه في واقع حياتنا يجب أن يرتبط بماذا؟ بمراد الله، لأنه في النتيجة الله سبحانه وتعالى وعدنا، قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. لأن هذا التغيير اللي بيشملك أنت وبيشمل أسرتك وبيشمل علاقاتك الاجتماعية، كل هؤلاء إذا جرى فيهم التغيير سيمتد أثره إيجابيا ليكون مشروع إصلاح متكامل يتحقق لك فيه أمرك، ليس في الدنيا فحسب وإنما أيضا في الآخرة. هذه نقطة غاية في الأهمية وضرورة النظر إليها. طيب، في نقطة مهمة جدا ويمكن نختم فيها فيما يتعلق بموضوع التغيير، وإن شاء الله تكون واضحة ومهمة جدا، إنه هذا التغيير تعطينا إياه هذه السورة لتقديم شيء مقابل شيء. يعني واحد اليوم بيقول لي طب شو يعني التغيير؟ أنت من أول حلقة وأنت بتقول لنا بدنا نغير ولازم نجري التغيير والتغيير لا يفرض علينا. طب ببساطة كناحية عملية، ما هو التغيير؟ أقول لكم شيئا فيما يتصل بمفهوم التغيير والذي عرفنا أهميته وضرورته وكيف نحن نقوم به حتى نحقق فيه الطمأنينة والسعادة والراحة، وأن لا يفرض علينا وأن يكون هذا التغيير من دواخلنا وفي نفوسنا وفي واقع حياتنا. الكلمة التي أقولها في هذا السياق أن القرآن عبر عنه بقوله سبحانه وتعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة. باختصار اللي بتسمعني الآن إذا أردت أن تفهم ما معنى التغيير وأن تحققه، يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون السيئة بالحسنة أو يدفعون بالحسنة السيئة، قلها كما تشاء، أي أنك مقابل كل شيء سلبي قدم إيجابي، مقابل كل شيء خطأ قدم شيء صح، مقابل كل باطل قدم حق، مقابل كل غلط قدم إشي كويس. إيش بدك أكثر من هيك؟ بكل اللغات وبكل اللهجات، ادفع السيئة بأنك تضع محلها حسنة، هذا هو التغيير. والحسنة لا نتكلم نحن عن عمل صالح تقوم به فحسب، يعني إن والله أنا أروح أصلي، لا لا لا، الكلمة السيئة ادفعها بكلمة حسنة، التفكير السيء ادفعه بتفكير إيجابي، الفكرة السلبية ادفعها بفكرة إيجابية، الموقف السلبي والسيء ادفعه بموقف إيجابي، العلاقة السيئة والسلبية مع أي شيء، مع نفسك، مع وجودك، مع حولك، ادفعها موقف إيجابي، تفكيرك تجاه نفسك ونظرتك تجاه نفسك السيئة السلبية اللي بتحبط واللي بتقلل من قيمة نفسك ادفعها بشيء إيجابي. حاول إنك أنت تنظر إلى نفسك نظرة إيجابية تحقق معنى الرعد في حياتك، لنكون قادرين على أن نبني الطمأنينة بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في مشروع ومشوار التغيير، كلمة أخيرة أقولها، في مشروعنا ومشوارنا نحو التغيير يجب أن نستصحب حقيقتين اثنتين مهمتين. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظنا وأرسل علينا هذه الملائكة بأمره لتحفظنا في مشوار التغيير ومرحلة التغيير. الأمر الثاني أن نكثر من الإقبال على الله وذكر الله لنحسن أن نحقق الطمأنينة والاستقرار والسعادة في حياتنا. إذا فعلنا هذا الشيء سيكون مشروع التغيير في حياتنا مشروعا ناجحا مطمئنا يحقق أهدافه ولا يحدث شرخا في حياتنا، بل سيسير بسهولة ويسر نحو الأمام إن شاء الله تعالى. أعزائنا المستمعين ومشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أشكركم على حسن متابعتكم، وأشكر من تواصل معنا، وهذه تحيات الأخ محمود فتحي من الهندسة الصوتية، وعبد الله أبو رياش من تلفزيون حياة، وأخونا عبد الله إدعاجة من المتابعة والتنسيق، وهذه تحيات محدثكم سليمان طقور. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سليمان الدقور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى صفحة رقم 238. نحن معكم في الجزء 12 من كتاب الله تعالى في سورة يوسف. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 238، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. استمعوا إلينا أيها الكرام الهاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطنة البلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 238. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت.

0: عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق العظيم. إذا دعونا يا الكرام مع القراء والقارئات. الأخ القارئ محمد فضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله. حياكم الله سيدي.
1: اللهم
0: آمين. منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل سيدي.
1: الله يرضى عنك. نقرأ للسوسي بإذن الله.
0: يلا تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله.
0: يعني في إثبات ألف إذن. صح.
1: في إثبات ألف.
0: صحيح.
1: وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نريك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
0: الله يفتح عليك. مشاعر ترى ممتازة برواية السوسي في بعض القضايا. أشكرك يا سيدي. أخت فاتن تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضلي سيدي.
2: السلام
0: بخير. منا ومنكم جميعا إن شاء الله. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي

0: وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
1: بارك الله فيك، تلاوة ممتازة أخت فاتن، شكرا لك. أبا حسام تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: تقبل الله.
1: اللهم أمين. منا ومنكم يا سيدي، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات.
1: لا لا لا، هنا في إقلاب أولا بعدين إظهار. سنبلات خضر
2: وسبع سنبلات.
1: لا لا، هنا إظهار، هنا إظهار التنوين عند الخاء إظهار.
2: نعم نعم،
1: انت بتعطي غنى ما تعطي غنى.
2: وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليك يا سيدتي، أهلا يا أم حسام، تفضلي. أهلا وسهلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خسرون. وقال الملك ائتوني به ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: بارك الله فيكم أحسنتم وشكرا لكم. أخت فرح تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضلي.
2: وما

0: إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال
1: لا كملي. فلما كلمه في واو صغيرة صح؟ يلا
0: فلما كلمه قال إن

مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا

فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا.

يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل

0: بخير
1: ما شاء الله عليك. ممتاز يا فرح، شكرا لك، الله يرضى عليك. اخت ايه تفضلي.
0: السلام عليكم شيخ.
1: السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
1: الله يرضى عليك يا آية، تلاوة ممتازة، شكرا لك. أختي محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضل يا سيدي.
2: نعم انت بخير.
1: انت بخير وعافية، الله يرضى عليك. اللهم امين، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذنا أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.
1: الله يكرمك يا محمد، شكرا لك يا سيدتي. أبا عوني تفضل.
3: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
1: الله يكرمك يا أبو عوني تلاوة طيبة يا حبيبي شكرا لك أبو السعيد تفضل
4: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله لنا يا أبو السعيد
4: والله تعطينا يا شيخ
1: اللهم آمين منا وإنكم يا سعيد أنت بخير وصحة وعافية تفضل
4: ترى لي ورشة إن شاء الله شيخ إذا سمحت
1: يلا تفضل
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
1: لا كما مرة عيد فلما دخلوا عليه قالوا
4: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
1: صح
4: وجئنا ببضاعة مزجاة
1: مزجاة فيها تقليل كمان مزجاة فيها تقليل يلا فيها تقليل وجئنا بضاعة مزجاة
4: نعم فيها تقليل نعم
1: قلل
4: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا.
1: كما مرة والله بدي تنتبه للياء، ممنوع نجيب الياء هنا إذا سمحت في يأتي. كما مرة اذهبوا
4: فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا.
1: صح.
4: واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
1: الله يكرمك يا أبا سعيد. تلاوة رواية ورش تلاوة طيبة، ستعقبها تلاوة أخرى بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.
5: القرآن الصدق مصور.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا إليكم استمعي حياة اف ام لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة أم سليمان. تفضلي يا أم سليمان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تقبل الله طاعتكم.
1: اللهم آمين منا ومنكم يا سيدتي. تفضل.
2: الله يخليك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
1: خلينا نشدد الغنى إنه
2: هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
1: ذلك
2: من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
1: الله يفتح عليك يا أم سليمان. تلو ممتازة. شكرا لك يا أخت هيا. تفضلي حياك الله.
3: السلام عليكم دكتور.
1: محمد. تفضل يا محمد. أهلا وسهلا. تفضل.
3: 248
1: صح؟ نعم تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي
1: الوضح الصاد ولكن تصديق الذي
3: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: ما شاء الله ممتاز يا محمد، الله يرضاك. تلاوة ممتاز، شكرا لك. أخت هيا تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلي. اللهم آمين. منا منكم إن شاء الله، تفضلي.
4: غيبا إن شاء الله.
1: يلا بداية الرعد غيبا، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل
1: لا لا إظهار إظهار مطلق هذا بنسميه
0: نعم وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: الله يفتح عليك ما شاء الله تلاوة عن ظهر قلب بداية الرعد مع الأخت هيا. شكرا لك يا سيدتي. أم داود تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد.
1: صحيح نعيد بس الله يعلم.
2: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق
1: خلينا نفخم را بس ويرسل الصواعق فخم را
2: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
1: بارك الله تلاوة ممتازة يا مداود شكرا لك أخي محمد تفضل سيدي خاتم التلاوة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام أهلا وسهلا.
3: الله طاعة دكتور
1: من ومنك يا سيدي تفضل. أهلا وسهلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيد زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: أحسن الله عليك أخي محمد ما شاء الله في ختام تلاوة نموذجية الحقيقة التلاوات كلها ممتازة وكلها ذات إفادات بس أرجو أن ننتبه إلى بعض الكلمات الوقف على ولقد همت به هو أفضل شيء ولقد همت به بهمها المعهود وهم بها هنا لم يقع الهم لوقوعه جواب لولا جواب حرف امتناع لوجود طيب كذلك بدنا ننتبه إلى بعض من قرأ معنا بروايات أخرى يعني حاشا لله أضاف الألف يعني هي قراءة أبو عمر بدنا ننتبه لروايتنا وننتبه لها ننتبه لكلمة فرطتم هنا لا ندغم الطاء في التاء إطلاقا الكبير لا يضغم في الصغير لكن هنا يجب إظهار صفة الإطباق لا هي قلقلة ولا هي إدغام ولذلك سماها العلماء إدغام ناقص ومر بنا كذلك إظهار يعني نوع خاص اسمه الصنوان إظهار مطلق في تسميات يعني دقيقة عند العلماء يعني ماذا سماه هذا إظهار مطلق لأنه شكله إظهار نون واو نون ساكنة لكن هذا لا يدغم كما أن فرطتم لا نظهر ولا ندغم ولكن إدغام ناقص الغين والخاء تكررت معنا كثيرا، انتبه الى مستوى لياب لغه صحيح الغين مفتوحه، لياب اللغه فا هو ما هو ببالغه، الغين مكسوره هذا مستوى. مر في يوسف اكثر من موضع، مثلا اخي اخاه، المفتوح غير المكسور، الهمزات بدا تحقيق بالسوء الا وجاء اخوه. طيب كذلك بدنا ننتبه الكرام الى الوقف الابتداء في سبيلي ادعو الى الله على بصيره، في تنوع يعني جميل يؤدي الى معاني كثيره. يا صاحبي السجن، ما في عندنا اي تشديد للياء، الياء كانت الاصل ساكنه لكن كسرت لالتقاء الساكنين. بدنا ننتبه كذلك الى كلمه حافظي، شوفوا الحاء من اين اخذت الالف حقها من الترقيق من الحاء، بخلاف لاحظوا في كلمه واحده قضاها، القاف مفخمة، الضاد والألف مفخمات، الهاء والألف مرققات، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هذه المتابعة أيها الكرام لإحكام التجويد للحركة وللحرف، هذا هو علم الأداء. عيدوا الاستماع للاستفادة، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، قد تحيق بالأمة الإسلامية أحداث كبار، تجد بعض الدعاة غارقا في جزئيات الدين، وكأن هؤلاء الذين أمامه ليسوا مهتمين مثله بما يحيط بالعالم الإسلامي. فلا بد من أن تعالج الكليات، الأخطار الداهمة. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ينبغي أن تعطيهم الحكم الشرعي فيما يجري، ينبغي أن تربط ما في القرآن والسنة مع ما يشاهدونه ويسمعونه. أما أن تبقي هذا المسلم نهبة لإعلام مضلل، أو نهبة ليأس قاتل، أو نهبة لتفاؤل ساذج، كلا الحالتين مرض. التفاؤل الأبله ثم اليأس القاتل. ينبغي أن تعلم الناس من حين إلى آخر هذا الحدث ماذا يعني، وما تحليله، وما هي سنة الله في خلقه. أيها الإخوة الكرام، يعني سيدنا عمر عملاق الإسلام كما يقولون، الخليفة الراشد، هناك من ينظر إليه كخليفة من عمالقة الخلفاء في الإسلام، هناك من ينظر إليه وقد فتحت له البلاد، هناك من ينظر إليه وقد أقام العدل، هناك من ينظر إليه وكان من أرحم الخلفاء. دخلوا على الصديق رضي الله عنه، يعني يأخذون عليه أنه ولى عليهم عمرا لأنه شديد، فقال الصديق: أتخوفونني بالله؟ إن لقيت الله أقول يا ربي وليت عليهم أرحمهم. قال مرة عمر: والله لو علموا ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه. هذا الخليفة العظيم، هناك من ينظر إليه فقط أنه كان مطبقاً لجزئيات السنة، هو يطبقها لكن له حجم كبير كبير. فينبغي أن نأخذ من الشخصية جانبها الكبير وجزئيات شخصيتها الصغيرة، لا أن نكتفي بجزئيات صغيرة وأن نعرض عن كليات كبيرة. سيدنا عمر لما جاءه عقبة بن عامر رضي الله عنه يبشره بفتح الشام، وقد ركب إليه أسبوعاً من الجمعة إلى الجمعة حتى وصل المدينة وأخبره بالفتح، فكبر المسلمون وسروا لهذا النصر المؤزر. هي كلية كبيرة، فتحت بلاد بأكملها. نحن في آخر أيام المسلمين لا يستطيعون أن يسترجعوا شبراً من أرض، فتحت بلاد بأكملها. سيدنا عمر نظر إلى خفي عقبة، قال: متى لبستهما؟ قال: منذ أسبوع وأنا أمسح عليهما. فقال له عمر: أصبت السنة. دقيق، جاءه خبر بفتح البلاد، ما شغلته هذه القضية الكبرى عن جزئية في الدين. شيء آخر، سيدنا عمر حينما طعن، يعني انتهت حياته، فسأل من حوله بعد أن طعن: أصلى المسلمون الفجر؟ يعني ما شغله هذا الخطر الذي دهمه والذي ينهي حياته عن حرصه على أداء شعائر الله، هل صلى المسلمون الفجر؟ وفي رواية أنه وهو مطعون قال: ما تقولون في مسألة إرث الجد مع الإخوة؟ فتحدثوا، فقال عمر: إني كنت رأيت في الجد رأياً، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال عثمان: إن اتبع رأيك فإنه رشد، وإن اتبع رأي الشيخ قبلك أبي بكر فلنعم الرأي كان. طيب، واحد مطعون يبحث في قضية فقهية، هذه من رحمته، وهذا من توازنه بين الكليات والجزئيات. أنا أدعو إلى التوازن، لا أدعو إلى نبز الجزئيات، حاشا لله، كما أني لا أدعو إلى أن نكتفي بالكليات كمان، حاشا لله. هذا إسلام كامل، كل لا يتجزأ، لكن هناك أولوية. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نكون كدعاة إلى الله، أن نكون عادلين في النظر إلى شمولية الإسلام، يشمل الدنيا والآخرة. هناك من يكتفي بالجانب الأخروي من الدين، لذلك إنسان من أعداء الدين جلس مع جماعة
يتحدثون عن الآخرة فقط وعن قلوبهم وأذكارهم فقط. فقال هؤلاء لا خطر منهم، هؤلاء هم تحت الأرض أو فوق السماء، أما هذه الدنيا لا تعنيهم أبداً. وهذا خطأ. ينبغي أن تعنيك الدنيا كما تعنيك الآخرة، ينبغي أن تعتني بجسمك كما ينبغي أن تعتني بنفسك، ينبغي أن تلبي الحاجات الضرورية وأن تلبي القيم الأساسية في حياتك. لا بد من التوازن. لماذا كان الإسلام متألقاً؟ سيدنا عمر رأى جملاً مصاباً بجرب فسأل صاحبه ماذا تفعل؟ قال أدعو الله. الله شيء جميل. قال له عمر لو جعلت مع الدعاء قطراناً، هي مشكلة المسلمين بالدعاء فقط، اللهم دمرهم، اللهم أهلكهم، أيوه. ماذا تفعل أنت؟ ماذا فعلت في بيتك يا من تدعو عليهم؟ هل فعلت شيئاً؟ هل أقمت أمراً لله؟ هل تركت منكراً؟ هل ألزمت نفسك بعبادة من العبادات الأساسية؟ هل أمرت أهلك بالصلاة واصطبرت عليها؟ هل تركت منكراً؟ هل ألغيت ملهياً من ملهيات الدنيا في البيت؟ ماذا فعلت؟ تدعو فقط؟ قال له أدعو الله أن يشفيه. قال له هل لا جعلت مع الدعاء قطراناً؟ هكذا أيها الإخوة. إذن ما الذي تجده؟ تجد جماعة من المسلمين مهتمين بالفكر الإسلامي فقط، فقط يؤلفون الكتب، يلقون المحاضرات، أما الجانب السلوكي، أما الجانب الجمالي، الجانب النفسي مهمل. فكر نامي وضمور في قلوبهم وفي علمهم الفقهي. تجد أناساً آخرين نما عندهم الفقه إلى درجة غير معقولة، أما اتصالهم بالله وإقبالهم عليه وإخلاصهم ضعيف جداً. تجد أناساً آخرين يهتمون بالجانب النفسي فقط في الدين، وهم منعزلون عن الحياة عزلاً تاماً، هم في واد والناس في واد. فحينما تبتعد عن الأحداث وتنسلخ منها ولا تهتم بها تعدت عن الناس أيضاً. يا أيها الإخوة، الذي أردته التوازن، الوسطية، الاعتدال. الإسلام هو الإسلام بكل فصوله. لذلك من أدق تعريفات العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طاعة طوعية، لو أنك أطعت الله مكرها ليست هذه عنده عبادة، أطعته ولم تحبه ليست عبادة، أحببته ولم تطعه ليست عبادة. أساسها معرفة يقينية لا بد من طلب العلم تفضي إلى سعادة أبدية. هذا الجانب الجمالي في الإسلام، في الدنيا منه جزء وفي الآخرة أجزاء، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إن أردت أن تكون داعية إلى الله ناطقاً صامتاً، قضية سهلة جداً، وأنا أرجح أن تكون صامتاً، لأن الدعوة الصامتة الآن هي وحدها التي تفعل فعله. أما إذا وهبك الله لساناً ناطقاً وقلباً حافظاً وحكمة بالغة فلتكن داعية صامتاً وناطقاً. أيها الإخوة، الإسلام واسع جداً، لم يروى عنه ولا حديث. سيدنا خالد لكنه فتح البلاد، تفوق في هذا الجانب وما أنكر عليه أحد. وهناك من أصحاب رسول الله من روى عنه أكبر كم من الأحاديث، سيدنا أبو هريرة، ولا أنكر عليه أحد. يعني كل إنسان، هناك أساسيات في الدين يقيمها وهناك تفوق في جانب، ما في مانع. أما هذا الذي تفوق في جانب لا ينبغي أن يزدري الجوانب الأخرى، لا ينبغي للفقيه أن يزدري علماء الحديث، ولا ينبغي لعلماء الحديث أن يزدروا الفقهاء، ولا ينبغي للمفسرين أن يعرضوا عن رواة الحديث. الدين ما جاءنا عن الله عز وجل في الكتاب والسنة، هذا هو الدين. فمن تعظيمك لله أن تعظم كل جوانب الدين. هناك أناس يبني المساجد، لولا أن هناك من بنى هذا البناء أين نجلس؟ هؤلاء لهم شأن عند الله. هناك من يقدم للمسجد كل مرافقه الأساسية وحاجاته، هناك من يخطب فيه، هناك من يدعو إلى الله فيه. يعني إنما يعمر مساجد الله، من أوسع الآيات فهما.
الذي حضر إلى المسجد هو عمر مساجد الله، والذي بنى المسجد له سهم في إعمار بيوت الله، والذي زينه بالثريات له سهم في إعمار بيوت الله، والذي دفأه والذي كيفه والذي أقام فيه المرافق والذي دعا فيه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني ربنا عز وجل كرمه واسع، فأي جهة خدمت بها الإسلام هو طريق إلى الجنة. هناك طبيب يخدم المسلمين بنصحه وإتقان عمله ورحمته بالفقراء، هذا طريق إلى الجنة. هناك تاجر صدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. هناك قاضي عدل. هناك مدرس يعلم أبناءنا أمور دينهم. يعني رحمة الله تشمل كل المسلمين، وكما أقول دائما الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني الأم المثالية هذا باب إلى الجنة، الزوجة المثالية باب للجنة، طريق للجنة، الأب المثالي طريق للجنة، الصانع الذي لا يكذب إنما أهلك الصناعة قول غد وبعد غد، الصانع المتقن لعمله طريق إلى الجنة. بشكل أو بآخر عملك الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة، ما كان في غش أو كذب أو احتيال، وأردت به كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم يشغلك عن فريضة أو عن واجب، هذا العمل المهني انقلب إلى عبادة. بل إن عادات المؤمن عبادات، زواجه، عمله، إكرام أهله، كله عبادات من نوع آخر. بينما المنافق عباداته الشعائرية سيئة، يرائي بصلاته وصيامه وحجه. فبين أن تكون أعمالك العادية عبادات لأنك مؤمن، وبين أن تكون عبادات المنافق سيئات لأنه منافق. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل يصف القرآن بأن فيه شفاء للناس، شفاء للصدور، أنت قد تستمع إلى بعض الأخبار أو أن ترى بعض الأحداث تضطرب، تتمزق، تحتار. إذا قرأت القرآن اطمأن قلبك. والله آية قرأتها البارحة وكأنني أقرأها أول مرة في حياتي. وكأي من قرية، كأي من ألفاظ التكثير، كم من، قد تقول كم كتابا عندك؟ هذا سؤال أنا أجيب، عندي 30 كتابا. أما قد تقول كم من كتاب عندي، هذه كم التكثيرية، تشبهها كأي. وكأي من قرية أمليت لها، قوة، بطش، غنى، سيطرة، إعلام، طيران، مكر، أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. ثم، ما قال فأخذتها، ثم تفيد التراخي، وإلي المصير. لا تنسى أن الله موجود، وأن هذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. رب اجعل هذا بلدا آمنا، سيدنا إبراهيم، وارزق أهله من الثمرات. لكن حدد، قال له بس من آمن بالله واليوم الآخر. فقال الله له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه الآيات أنا أرددها كثيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من عدله، لأن دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. أيها الإخوة، هذه الآية احفظوها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه. ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له: أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا. كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، إنه بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقي أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، سنصدقك. طيب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش: يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالأناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء وندانا، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون. بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم، كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله بك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك.

0: أعمائك يا رب، زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخذه آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخذوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول بيدخر زي الثاني وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعلياً حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جداً جداً. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة النساء.

0: قليلا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المحيط. صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: